0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبها، لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكره.

0: يا لي خديك ناعمين يضجان بالسنا.
1: أنا أتذكر أيامنا الأبناء يطلعون على سيرة أباي، ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبي.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده هو بمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: شاهين عطا دار العز كملها
1: والدار بالعيد مضوي منازلها
0: والدار بالعيد مضوي منازلها
1: جايين عالدار دار العز كملها.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

يا أهلا وسهلا أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. نلتقي وإياكم على الود والخير والعافية. حلقة جديدة وباب من الأبواب نفتحها على العلم والمعرفة، على الثقافة والفنون، على غذاء الروح وغذاء العقول، كما إن للأبدان طعام وغذاء نريد أن نقوي أجسامنا به، فللنفس والروح وللعقل غذاء، وهي القراءة والمعرفة والكتاب والاطلاع المستمر. إذن هذا هو وقت مجاز، وقت المعرفة. خليني بالبداية أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. إن شاء الله تكون الحلقة ممتعة ومفيدة بحسن إصغائكم. اليوم رح ناخذ جملة من الموضوعات، لكن خليني في البداية أنقل واحدة من الملاحظات المهمة اللي أوردها أحد كتاب البصرة الأستاذ أحمد صحن عن الموسم الربيعي الممطر، موسم الشتاء الممطر، وماء البصرة المالح. ملاحظة مهمة جدا وأثارها الأستاذ أحمد صحن، بودي أن أطرحها على حضراتكم. فاصل وتبدأ رحلة مجاز، خليكم ويانا.

أصدقائي، يتساءل الكاتب البصري أحمد صحن عن التناقض اللي عاشته مدينة البصرة هذا الشتاء المنصرم والربيع المنصرم اللي راح، ويقول إنه فصل الشتاء كان موسما ممطرا تسبب في وفرة مائية، وشفنا فعلا احنا موجات متتالية من الأمطار خلت سد دوكان ينملي وسد الموصل، وخلت حقيقة تركيا يعني أطلقت إطلاقات مائية من سدودها باتجاه نهر دجلة والفرات، وشفنا أنه الموصل هو يكمل يقول مضى فصل الشتاء بثقله المطري، فرأينا الموصل مبتهجة بريعان ربيعها وشاهدنا عمود نهر دجلة فائض، وعرفنا أنه الأنبار باشرت بإنعاش بحيرة الحبانية، والكوت تهتم بإنعاش هور الشويتشة، وميسان تبتهج بتوجيه الواردات المائية نحو هور الحويزة والناصرية، والناصرية تروي هور تشبايش، أما البصرة فلا تزال تغمرها المياه المالحة، ولا يزال أغلب سكانها يشترون الماء العذب بسعر 10,000 دينار للطن الواحد، فيما تقف حكومتها المحلية صامتة لا تنبس ببنت شفة إذا سوء إدارة الموارد المائية. حقيقة فعلا يعني إحنا نتشارك مع أستاذ أحمد هذا التساؤل الغريب والمرير، إذا كان كل سنة إحنا شو نقول موسم الأمطار شحيح، ماكو مطار، تغير المناخي، تغير المناخي إجا للمسؤول نعمة، هسه السنة بعد الشتوية اللي راحت ما نقدر نقول تغير المناخي، ما نقدر نقول الموسم المطري صفري مثل موسم الريال، مطر ما شاء الله خير من الله، لكن نفس الوقت مشاكل البصرة يعني هي في مناطق كثيرة بالنسبة للمياه المالحة، بالإضافة إلى أنه ماذا؟ بالإضافة إلى أنه المشكلة بدت مبكرة في بعض المناطق، يعني قبل الأمطار الأخيرة موجتين المطرين الأخيرات مركز المدينة كان مياه مالحة، إحنا كنا بالتحسينية والطويسة والجنينة يعرفون هذا الشيء، هسه ما أريد نقول إحنا أبو الخصيب أبو الخصيب والفاود، ولي الله يساعدهم حقيقة الله يساعدهم على وحتى يعني صارت مشاكل ما نحكي بيها، صارت مشاكل تلوث وتسمم معوي بالعشرات إذا مو بالمئات، أصدقائنا في الكادر الطبي ينقلونا، بس ظروف الحرب اللي صارت، ظروف الإقليمية، الخوف على الرواتب والكذا، خلت هاي الأخبار تكون متوارية وما يصير عليها تسليط إعلامي. السؤال، إحنا الحكومة المحلية نعم أطلقت مشروع المحطات، لكن هذا المشروع متوسط الطول، هذا المشروع من الضروري أن الشعب البصري يطلع على تفاصيله، يعرف أن الدولة رغم كل التحديات الاقتصادية، الحكومة المحلية رغم كل التحديات المالية قادمة ومستمرة به، المواطن يريد يطمن يا أخوان، ضروري يطمنون المواطن، ملف المي ما يقل في البصرة عن ملف الكهرباء، يعني لا نخلي شعبنا البصري يشوف رسائل ويقرأ رسائل خاطئة، الناس جاي تحكي تقول والله احنا ميتين عطش، احنا مينا مالح، احنا مناطق كثيرة من البصرة بعدها مجاري ما وصلها مشاريع المجاري، واحنا نكافئ لواعيب كرة قدم لواعيب طوبة، جابوا نتائج ما جابوا صحيح، بس اكو اهم ثم المهم، خاصة انه الدولة كافئتهم وطتهم هم، ما مو يعني ما حصلوا مكافئة، فلا نخلي المواطن البصري مواطن عزيز ويستاهل، لا نخلي يحس بهذا الخذلان من الحكومة المحلية. سؤال، ليش احنا بالبصرة ما حسينا بموسم الأمطار؟ ليش بالبصرة ما عندنا معالجات انه نخزن؟ ليش ما البصرة سانة من نحكي يقولون والله البصرة منخفض وتربتها رملية وما نقدر نسوي، يا اخي ما معقولة هاي التقنيات والخبرات العلمية الحديثة، ما معقولة ماكو طريقة في التعامل مع خزن المياه في أراضي مثل أراضي البصرة.

بعدين يعني يتحملنا السيد المسؤول، ما هي الرسالة التي نوصلها لشبابنا ونحن نكافئ لاعبي كرة القدم؟ أنا أعرف الموضوع صار طويل يعني عفوا قديم، لكن الشيء بالشيء يذكر بما أنه ذكرنا. الرسالة اللي نوصلها للجيل الجديد أنه لا تجتهد بالدراسة، لا تجتهد بالعلم، لا تجيب لك ابتكار علمي، لا تجيب لك ابتكار يحل مشكلة. أنت تروح الشارع تقلك طوبة، تقلك طوبة تحصل لك بيت بغداد وقطعة أرض بالبصرة وبيت بالمجمعات بالبصرة ودق فلوس من التجار ومن المسؤولين، بينما حقيقة احنا نبث مثل هيك اخبار ونتصرف. المسؤول حقيقة لازم يعرف انه هو كلمة المسؤول هي جت من المسؤولية. موظفين والله انا يعني ذولي خطية، اصحاب العقود ب 300,000 و400,000 جاي يصعد شبب الكهرباء ويعرض حياته للخطر ويعرض اولاده لليتم، والى الان رواتبهم ماكو. تعرفون له ما تعرفون يا اخوان، اللاعب الحمد لله هو ياخذ من ناديه عقد 300 مليون 400 مليون، لاعب المنتخب عقودهم اقل عقد 400 مليون بالسنه يا اخوان، من غير المكافآت من غير السفرات، بالعافيه عليهم والله يرزقهم اكثر. بس انا كمسؤول لما اكافئ بهذا البذخ وبهذا اللامعقوليه، انا جاي احطم صوره العلم والشهاده والتفوق في عيون واذهان وعقول الطلبه. جاي أقول لهم أنت تطلع طبية ما تتعين، هسه خذ تعيين المركزي مال الطب اللغم من سنوات، طلع هندسة نفط، هندسة معمار، هندسة اتصالات، أمن سبراني، هاي الاختصاصات اللي أعداء العراق هسه إسرائيل وغيرها وأمريكا شون جاي يعني يحاربون ويأذون الدول غير بالتقنية وبالعلم وبال... وإحنا لازم نشجع يا أخواني، نشجع هذول الناس الشباب الطاقات الجديدة. شلون نشجعهم؟ بأن نرسل رسائل إيجابية، ندعمهم، دول نعينهم، دول نعطيهم الفلوس، إذا عدنا فلوس نوجهها لهاي الشرائح. لا طبعا ما محتاج أعطيه مكافأة مالية. وهاي بعدين إحنا شفنا إنه هاي الظاهرة خلت أصحاب الرياضات الأخرى تطلع مظاهرات، يعني جماعة بناء الأجسام، جماعة الحديد، كمال الأجسام، جماعة الموتاي، يقول لك احنا هم جاي نشارك بطولات وهاي بطولاتنا احنا هم عالمية ونطلع. إذا العراق فريق كرة قدم تأهل لكأس العالم، احنا عندنا انا ما اخذ بطولة العالم في الموتاي، بطولة العالم في فلانشي، فانا لا عندي لا قطعة أرض لا راتب. فاذا الموضوع يراد لدراسة، الموضوع يراد لتفكير، موضوع مو بهذه العجالة. نعم قد يقول قائل انه هذا ربما كثير من يمهن من المال الخاص أو قسم من يمهن بالتعاون أو التنسيق مع المستثمرين، صحيح صحيح، بس لتحقيق مبدأ العدالة علينا أن ننظر إلى الصورة بشكل شامل ويعني لا تنسى الجميع.

حياكم الله أصدقائي. احنا دائما نقول التاريخ يعيد نفسه، هاي جملة سامعيها. شنو يعني تاريخ يعيد نفسه؟ يعني أحداث تاريخية صارت قبل ترجع تصير بشكل مشابه في الوقت الحالي. طيب نقدر نسأل بناء على هذا أنه إذا التاريخ يعيد نفسه فعلا، هل من الممكن أن نتنبأ بالمستقبل من خلال الاستفادة من دراسة التاريخ؟ يعني هل يمكن للتاريخ أن يتنبأ بالمستقبل إذا التاريخ يعيد نفسه؟ خو ما راح يعيده بس هسه، راح يعيده حتى بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة. اللي صار ويانا هسه ممكن يصير ويا أولادنا، مثل ما اللي صاير ويانا هسه صاير ويا آبائنا أو أجدادنا، مو صحيح؟ فبالتالي دراسة التاريخ أو إمكانية الجواب على هذا السؤال، إنه هل ممكن أن نتوقع المستقبل من خلال التاريخ؟ مشكلتنا إنه إحنا نقرأ التاريخ وكأنه قصة انتهت، حروب صارت قبل وخلصت، دول وحضارات قامت وانهارت واندرست، ناس حكام إمبراطوريات أباطرة حكموا وذهبوا. لكن السؤال اللي ينطرح إنه التاريخ جاي يعيد نفسه بوجوه جديدة. إيش قد يشبه هتلر بالثلاثينات ترامب الآن بالألفينات وكسر؟ واي ناس قارنوا بين الطاغية موسوليني وبين الطاغية صدام حسين. بالتالي إحنا ممكن إنه نستفاد من عبر الماضي، مثلا الطاعون اللي كان يجي للبصرة بأيام العثمانيين صار ككورونا هسه بسنواتنا، شون ممكن إنه نستفاد حتى نحمي نفسنا؟ الإنسان بطبعه يحب يدور على نمط، يريد يفهم ليش صارت هاي الشغلة، شلون صارت، ايش راح يسوي من تصير، ايش راح يسوي وراها. يعني هسه احنا من صارت الحرب العراق عفوا الحرب الإيرانية مع أمريكا ونسد المضيق وما قمنا نصدر نفط، كون احنا هسه نعرف نحمي نفسنا بالأزمات القادمة، انه شلون ما نربط مصيرنا بالنقل البحري، لو ننقل نفطنا بالبحر نصدره لو تلاص وما نقدر ندفع رواتب. هذه استفادة من حدث تاريخي، لأن الحرب بس راح تصير مهما كانت ومهما طالت راح تكون حدث تاريخي، أول تاريخ راح تخلص، صحيح؟ فبالتالي كيف نستثمر الخلاصات مالتها في حماية نفسنا بالمستقبل؟ إذا فهمنا الحروب السابقة راح نقدر نتجنب الجديدة، إذا فهمنا الأزمات السابقة كيف حصلت راح نتجنب الأزمات المقبلة، صح لو لا؟

0: بعض المشككين قد يرى أنه الأحداث هي لا ترجع بالضبط، وطبعا ما حد قال الأشياء. يعني أتذكر أو أتخطر كلمة لمارك توين أنه تاريخ لا يتكرر بقدر ما يتشابه مع نفسه. الصراعات، الأطماع، السلطة، سوء التقدير، كل هاي أشياء تنتج حالة من الأنماط المتكررة. وحكينا إحنا يمكن واحدة من الحلقات عن كارل بوبر اللي قال إنه والله أنا ما أقدر أتنبأ بالمستقبل لأن المستقبل يحتاج لمعرفة، المعرفة تتغير فالتنبؤ يتغير بتغير المعرفة. كلمة جدا جميلة، جدا جميلة. يعني أنت هسه مثلا إذا تكتشف أو يقولوا لك والله الزيت النباتي يسوي تجلطات، ما نعرف احنا جزء وراء 25 سنة يكتشف العلم في ابتكار جديد انه الزيوت النباتية ما تسوي مشاكل، مثل ما بالسبعينات قالوا تركوا الشحم الحيواني واخذوا الزيوت النباتية، بعدين وراء 25 سنة اكتشفوا انهم غلطانين. فالمستقبل، معرفة المستقبل يراد لمعرفة، والمعرفة لا يمكن التنبؤ بها. هسه إذا أنا أخذ الفكرة إلى المحور الآخر أو إلى الجانب الآخر أو المعسكر الآخر، إنه هل من الممكن إنه التاريخ مو بس ما يساعدنا، لا، ممكن حتى يضللنا فيما يتعلق بالمستقبل؟ يعني قبل الحرب العالمية الأولى كان كثير من القادة متأكدين إنه الحرب راح تخلص بسرعة. حرب العراقية الإيرانية بالثمانينات ما كان يتوقعون إنه تطول 3 أشهر أو سنة بالكثير، سنة مستحيل، سنة وصلت 8 سنوات. الحرب العالمية الثانية قالوا ما راح تطول، ليش؟ لأن قاسوها بالحرب العالمية الأولى. بس اللي صار شنو؟ الحرب طالت وطالت وصارت كارثة. فبالتالي مو دائما التاريخ يكون نبوءة للمستقبل أو دليل نهتدي به للمستقبل ونقيس عليه ما يحدث من وقائع، أحيانا يضللنا. الدرس أنه مو كل شيء يصير بالماضي ينطبق بالحاضر. إذا ما نقدر نتنبأ ليش نقرأ التاريخ؟ سواعد كذا كل شكل ترى يا بدا هو مو بالضرورة يصدق، قد يكون يضللنا. احنا ليش نقرأ التاريخ؟ يعطيك فهم لواقعك. انا لما نعرف مثلا البصريين كيف تعاملوا مع الطاعون، العراقيين كيف تعاملوا مع الفيضان، كيف تعاملوا مع الاحتلالات السابقة، راح افهم وراح اعرف شلون تبدي الازمات وشلون تكبر وشلون الناس تتصرف تحت الضغط. ونعم هو ما يقول ليش راح يصير، بس على الأقل يخليني أفهم شلون أتصرف وقت اللي يصير ما يصير. خلينا نسمع هذا التقرير عن التاريخ بوصفه أداة للتنبؤ والتوقع، ونرجع في مجاز. حياكم الله.
1: في فبراير 2010 كتب عالم أمريكي جملة واحدة: عام 2020 سيشهد ذروة في عدم الاستقرار السياسي في الغرب. لم يكن يتكهن، كان يقرأ التاريخ كما يقرأ عالم الأحياء دورات الطبيعة. وحين جاء 2020 بكل ما جاء به تساءل الجميع كيف عرف؟ الإجابة مزعجة. التاريخ يسير في دورات، دورة كبرى تتراكم فيها الفجوة بين الناس حتى تنفجر، ودورة أصغر 50 عاما يسميها العلماء دورة الأب والابن. الجيل الذي عاش الحرب يرفض العنف بكل جسده، أبناؤه تعلموا منه، لكن الأحفاد الذين لم يروا شيئا يبدأون من جديد. الحرب بالنسبة لهم فكرة، وهذا بالضبط ما يجعلها ممكنة مرة أخرى. ابن خلدون رأى هذا قبل 6 قرون بلا حاسوب واحد. العصبية تصعد، تبني، تتفكك، ثم تأتي عصبية جديدة من الأطراف وتبدأ الدورة. كتب هذا في القرن 14، ولو قرأه أحد في بغداد اليوم لا ظنه كتب أمس. لكن المعرفة وحدها لا تكفي. المشكلة ليست أننا لا نعرف أن الدورة تتكرر، المشكلة أن المعرفة تتآكل مع الأجيال. الجيل الذي يعيش الكارثة يحملها في جسده، والجيل الذي يقرأ عنها يحملها في عقله، لكن الجيل الذي لا يعيشها ولا يقرأها يبدأ من الصفر. التاريخ لا يتنبأ بالتفاصيل، لكنه يكشف الأنماط، والإنسان الذي يعرف الأنماط يملك شيئا ثمينا. ليس القدرة على تجنب الكارثة دائماً، بل القدرة على التعرف عليها حين تقترب. والسؤال الذي يظل معلقاً، إذا كنا نعرف فلماذا لا نكسر الدورة؟
0: إذا نتعامل مع التاريخ كأنه خارطة للمستقبل، بالتأكيد إحنا راح نضيع، لأن هواي من شعبنا، هواي من أمتنا لازال إلى الآن يعيش ويصارع ويتصارع على وفق أحداث تاريخية، الخلافات اللي صارت في بداية الإسلام وغيرها. لكن إذا نشوف إحنا التاريخ كأداة للفهم، لا، راح نستفاد منه، راح يخلينا واعين أكثر للطرق الممكنة في إدارة الأزمات على الأقل. إذن أحبتي، من هذا الموضوع خلينا نذهب إلى محورنا الآخر، ونرحب بكل اللي انضمونا الآن. أنتم مع برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، ومصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. في الفترة الأخيرة تعرفون برامج مولدات الذكاء الاصطناعي بالكتابة وبإنتاج الصور، أكو برامج تنتج موسيقى، تعرفون جيميناي الآن ينتج موسيقى، سونو، برنامج اسمه بيتهوفن اي اي وغيرها. حقيقة اي واحد ممكن يشترك وممكن يصير عنده موسيقى، يعني يسوي له موسيقى، يكتب بشكل نظري اوامر، اريد لحن حزين بالمقام الفلاني معروف ايش، ووزع توزيع اوركسترالي ويطلع لك موسيقى، طلع لك اغاني، اذا ترفع له قصائد، ترفع له كلمات اغاني، ممكن ان ينتج لك حتى اغاني وباصوات عربية صحيحة وباداء موسيقي وفني متماسك الى حد كبير. لحد الآن المسألة طبيعية، المسألة المو طبيعية إنه أنا بديت بالفترة الأخيرة أشوف منشورات لمستخدمين لبرامج مولدات الموسيقى سونو وغيرها، ينزلون مقاطع موسيقية وينزلون أغاني ويكتبون صراحة إنه هاي تلحين فلان. طبعا هذه مسألة إشكالية كبيرة، يعني إحنا قبل كنا نقول إنه تشات جي بي تي يكتب مقالات للعالم ويكتب مراجعات ريفيوز ويكتب قصائد، لا ما يكتب قصائد بس يكتب دراسات نقدية، لأن القصائد شوي صعبة شغلتها، تنكشف بسهولة. لكن هسه إنه قاعد يسوي الناس، حول الناس إلى ملحنين موسيقيين، قام ياهو جاي يسوي الاشتراك، وكو اشتراكات مجانية وتصير تنتج أغاني، تسوي أغاني وتكتب تلحين توزيع وما أدري شنو. في هذه البرامج اكو طريقتين، انت لو تكتب مثل ما تكتب على تشات جي بي تي، تقول له اريد تقرير يتحدث عن قيمة الحوار الادبي او الحوار الصحفي في ادب ماركيز، يكتب لك مقال كامل، يكتب لك بحث كامل، تبقى انت وضميرك واخلاقك في ان تنسب هذا المقال لك، وتقول فانا الفلان الفلاني اللي كاتبه، يا راح يدري. واذا قالوا لك تقول لا والله مو انا. سوق الكتابة كاسد، يعني صار بي ما شاء الله عدد الكتاب أكثر من القراء، فسنتقلوا العالم إلى شيء آخر، إلى أنه أنا والله سوي لي موسيقى هنا. يعني هو هذه الطريقة الأولى، طريقة الكتابة النظرية. أكو طريقة أخرى بالذكاء الاصطناعي، أنه أنت ترفع مقطع صوتي أنت مسوي دندنة بصوتك، لحن بصوتك من عندياتك أنت، من تأليفك أنت، والتطبيق هو اللي يوزع لك إياه وينفذه. هذا ممكن يكون أقرب للتأليف الموسيقي أو التلحين، بس منو يضمن إنه إنه المقاطع اللي نسمعها هي من دندنة مستخدميه؟ ما هو ممكن أنا أسوي برومت نظري، بعدين يطلع لي موسيقى، بعدين أحفظها، بعدين أسوي دندنة بصوتي وأقول أنا هاي من دندنتي. جاي تلاحظون؟

0: شلون المسائل صارت صعبة. الإبداع الإنساني البشري الموهوبين الناس العباقرة خلاص ماتوا يعني دفعة واحدة، لأن كل الناس صاروا عباقرة، كل الناس صاروا كتاب ونقاد ودكاترة وباحثين وملحنين ورسامين. لما كنت أتناقش مع بعض الأوساط الثقافية قسم منهم قالوا أنه والله هذا هو روح العصر وإحنا لازم نتقبله، هاي حقيقة صار، هذا أمر واقع. نعم أنا سألت سؤال أنه هل من الممكن أنه أنا أجيب صورة فوتوغرافية وأرفعها إلى تشات جي بي تي وأقول له حول هذه الصورة الفوتوغرافية إلى لوحة زيتية باستخدام ستايل قريب إلى رامبرانت وشيء من بيكاسو وشيء من فانكوخ، ادمجهن كلهم سوية وطلع ستايل جديد ويشتغل لي تشات جي بي تي ويطلع لي لوحة، هل من الممكن أنه أنا أنشرها وأقول هذه رسمي أنا؟
1: أنا

لما فكرت أنه أطرح هذا الموضوع في برنامج مجاز، سويت سيرتش على أنه هل أكو جدل في العالم عن هذا الموضوع؟ أنه يا بهس التأليف الموسيقي هل هو تلحين من عنديات البشر؟ يعني معنى التأليف الموسيقي تغير مثل ما معنى الكتابة تغير، صار هناك توجيه، يعني أنه أنا أوجه البرنامج توجيه إبداعي، نوع من الإنتاج. يعني الملحن بالمعنى الكلاسيكي التقليدي هذا يبني علاقات نغمية، علاقات زمنية، يحط ميلودي، يحط لحن، هارموني، يسوي إيقاع، يسوي توزيع ولو جزئي. من خلال ماذا؟ من خلال إبداع، قرارات إبداعية مباشرة من عنديات النفس البشرية. يعني هناك تدخل واعي بشري في صياغة البنية الموسيقية نفسها. أما في حالة أدوات الـ AI اللي تصنع الموسيقى، هذا لا، هذا المستخدم ما يكتب نوتة، سبب يكتب نوتة ولا يحدد البنية الدقيقة، هو يصف الجو، المود، طيني موسيقى حزينة، يحدد الستايل، الأسلوب، جاز، بلوز، هالسوالف هذه، يوجه الإحساس العام، ويجوز هو يكرر المحاولات لحد ما يوصل إلى نتيجة مرضية. هذا أنا ما أقدر أسميه تلحين، هذا أسميه توجيه، أسمي تصميم تجربة سمعية، كلش أسمي برمجة موسيقية أو برمجة جمالية. لكن تلحين لا، تلحين لازم يكون بشكل صرف من عنديات الإنسان. ولا أنا قلت لكم قبل الفاصل، هل من الممكن أنه أنا يعني أقول لتشات جي بي تي سوي لي لوحة وبعدين أنسخها وأقول والله هاي مالتي أنا راسمها؟ معقولة؟ يعني هيك المسائل صارت بلا قيمة وبلا معنى وبلا ضمير؟ هذول ما قاعد ينشئون علاقات موسيقية. نعم يكتب برومت، قد يكون البرومت معقد جدا، أكو رأي شي يقول لك أنه اللي يكتب برومت معقد يعني يحدد الآلات، يسوي حيكتب الانتقالات، يشرح بنية المقاطع، يعيد التوليد عشرات المرات، يختار، يقص، يجمع، يعني يسوي إديشن أو إديتينج. هذا ملحن؟ لا، حتى هذا مو ملحن، هذا يقترب من دور المخرج الصوتي، لأنه يقص ويولف، ويقترب من دور منتج الموسيقي البروديوسر، بس مو ملحن. الملحن يصنع المادة من الداخل، أما مستخدم الذكاء الاصطناعي هذا ينتقي، هذا يشكل من الخارج. ولهذا ممكن أن يكتب أنه هذا العمل منتج بالـ AI، ونقدر نقول

0: قبل سنتين في عام 2024 رفعت شركات كبرى مثل شركات الإنتاج العالمية RIAA اللي هي حقيقة اختصار لرابطة صناعة التسجيلات الأمريكية، وهي منظمة حقيقة لحماية حقوق النشر ومنظمة عريقة. هاي رفعت قضية على من؟ على شركات التوليد الموسيقي بواسطة الذكاء الاصطناعي. ايش قالوا لهم؟ قالوا لهم والله انتوا جاي تستخدمون اعمال موسيقية بشرية محمية وتغذون بها هاي نماذج الاي اي من دون اذن، وهاي الانظمة تنسخ الموسيقى البشرية وتنافسنا وتغرق السوق. كلامهم صحيح. تغرق السوق بماذا؟ تغرق السوق باعمال مشتقة من موسيقى بشرية. في عام 2025 تصاعد الامر اكثر، يعني صارت اتهامات بأن هناك صاير سحب موسيقي من يوتيوب بطرق غير قانونية لتدريب النماذج الذكاء الاصطناعي على إنتاج الموسيقى عبر مغذيات بشرية. لأنه الذكاء الاصطناعي منين يجيب كلامه؟ معلوماته منين يجيبها؟ خو من الكتب ومن الموسيقى ومن اللوحات ومن من المنتج البشري، وخو ما يجيب من عندياته. وصارت أكو مطالبات بتعويضات تصل إلى 150 ألف دولار عن المقطع الموسيقي الواحد المنتهك، يعني 15 شدة على الأغنية طالبة بتعويضات هاي الشركات. وفي أوروبا رفعت واحدة من المؤسسات العريقة، مؤسسة جيما، هذه مؤسسة قبل 100 سنة 1933، منظمة ألمانية تعنى بإدارة حقوق الأداء والاستنساخ للمصنفات الموسيقية والفنية. هذولا رفعوا قضية ضد هذا التطبيق نفسه، تطبيق سونو، لأنها استخدمت أعمال موسيقية دون ترخيص. وأكو جدل أنه يابا إحنا شلون راح نفكك المسألة؟ يعني أكو ثلاث اتجاهات هسه من النقاش والجدل حول العالم. أنه القانون، هل الاي اي يسرق من الأعمال البشرية ويغذي ويعيد إنتاجها والتنويع عليها، والملكية تعود لمن؟ ملكية العمل المولد بالذكاء الاصطناعي وقيمته، هل هذا فن أم غير فن؟ هويته بمعنى من هو المؤلف؟ تعريف المؤلف الآن بدأ يعني يختلف. يعني كبار من الموسيقيين، أسماء كبيرة في عالم الصناعة الفنية الموسيقية، وقعوا رسائل مفتوحة لشركات الاي اي، قال لهم يا بد توقفوا عن استخدام أعمالنا الموسيقية لتدريب النماذج مالتكم، لأن هاي الأنظمة تعيش على تراثنا من دون موافقة من يمنا، من دون إذن من يمنا، وهاي نماذجكم تزيحنا تماما. يعني أنا هسه عندي مسلسل، أنا ما أروح أجيب نصير شمة مثلا يطلب مني مفت شدة ونص أنه يسوي لي موسيقى تصويرية، أروح السونو بعشر تلاف أخلي يسوي لي موسيقى تصويرية مال مسلسل كامل، صح لو أنا غلطان؟ فهذا تدمير لصناعة الموسيقى، مثل ما هو تدمير للتأليف، تدمير للرسم، تدمير إلى جوانب أساسية من تجربة الإبداعية البشرية. نذهب إلى هذا التقرير ونعود، الذي يتكلم عن إشكالية صناعة الموسيقى عبر الذكاء الاصطناعي لما صار كل الناس بيتهوفن ما شاء الله.
1: في السنوات الأخيرة ظهرت ظاهرة جديدة تربك عالم الموسيقى والفن عموما، أشخاص يكتبون بضعة أوامر نصية داخل منصات مثل سونو أو يوديو، فتولد المنصة أغنية كاملة خلال ثوان، لحنا وغناء وتوزيعا، ثم تنشر هذه الأعمال لاحقا بأسماء المستخدمين أنفسهم بوصفهم ملحنين أو مؤلفين موسيقيين. السؤال هنا لا يتعلق فقط بالتكنولوجيا، بل بمعنى الإبداع نفسه. هل الشخص الذي كتب بضعة أسطر وصفية يمكن اعتباره مؤلفاً موسيقياً؟ أم أن ما فعله أقرب إلى طلب تقني من آلة توليد؟ الموسيقى كما تفهم تقليدياً عملية ذهنية وحسية معقدة. تخيل جملة لحنية، تطويرها زمنياً، بناء العلاقات النغمية، واتخاذ قرارات جمالية دقيقة. لهذا يرى كثير من الموسيقيين أن ما تنتجه هذه المنصات ليس تأليفاً بالمعنى الكلاسيكي، وإنما توليداً حسابياً يعتمد على تحليل كمية هائلة من الموسيقى السابقة. وهنا تبدأ الأزمة الأخلاقية. شركات الموسيقى العالمية رفعت دعاوى قضائية ضد منصات التوليد الموسيقي، متهمة إياها باستخدام أعمال فنانين حقيقيين لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون إذن. الجدل لم يعد نظرياً. في عام 2025 وقع آلاف الموسيقيين البريطانيين بينهم أسماء شهيرة رسالة احتجاج ضد استخدام الموسيقى البشرية لتدريب الأنظمة الذكية دون ترخيص، وأطلق ألبوم احتجاجي يتكون من تسجيلات صامتة داخل الأستوديوهات في إشارة رمزية إلى اختفاء الفنان البشري وسط الضجيج الاصطناعي. المفارقة أن بعض الشركات بدأت لاحقاً بعقد تسويات واتفاقيات ترخيص مع هذه المنصات بدل محاربتها بالكامل في محاولة لتحويل الفوضى إلى سوق منظم. لكن هذا لم ينهي السؤال الأخلاقي: إذا أصبحت الموسيقى تنتج بالضغط على زر، فما الذي يبقى من فكرة المؤلف أصلاً؟ حتى مكاتب حقوق النشر بدأت تدخل في الجدل. تقارير قانونية في الولايات المتحدة أشارت إلى أن الأعمال المولدة بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي لا يمكن اعتبارها محمية بحقوق التآليف التقليدية إلا إذا كان هناك تدخل إبداعي بشري واضح في تشكيل العمل النهائي. وهنا تظهر منطقة رمادية مربكة: أين يبدأ الإبداع البشري؟ وأين ينتهي دور الآلة؟ هل كتابة اصنع لي أغنية حزينة بأسلوب الثمانينيات تعد فعلاً إبداعياً؟ أم أن الإبداع الحقيقي حدث داخل النموذج نفسه الذي تعلم عبر ملايين الأعمال البشرية السابقة؟ بعض الباحثين يرون أن الذكاء الاصطناعي لا يخلق فعلياً، بل يعيد تركيب الأنماط الموجودة داخل البيانات التي تدرب عليها. لكن المشكلة أن هذه البيانات نفسها جاءت من موسيقيين وملحنين حقيقيين دون أن يعرف كثير منهم أن أعمالهم أصبحت مادة خام لآلة قد تنافسهم لاحقاً.
0: إذن أصدقائي، باختصار، دخول الذكاء الاصطناعي إلى تأليف المقطوعات الموسيقية أدى إلى ضرورة إعادة تعريف مفهوم التلحين نفسه، وهذا الاتجاه هو الأكثر جذرية في القضية هاي. يعني بدل من محاولات المستحيلة في حماية المفهوم القديم للتأليف الموسيقي، جاي يصير نوع من تفكيك المسألة إلى طبقات. يعني قبل كان بس ملحن، هسه صار اكو شيء مثل التأليف الموسيقي، التأليف البنيوي اللي هو القديم، وكل جنريشن اللي هو التوليد، وكل انتقاء، وكل توجيه. التوليد انه تكتب، الانتقاء انه تختار، لانه هو يعطيك نماذج وتقعد تختار انت، الاختيار هذا يراجع لذوقك. التوجيه يعني الادت اللي تقول لا هذه هنا شويه طولها، الوتريات هنا صاعدها، التون، الايقاع، السرعه من 55 سويها مثلا ابطا 44 هالشكل. مفردات، تعرفون الموسيقى لغه، فهذا غير او انتهى المفهوم القديم لفكرة التلحين. بالتالي صار أكو نوع من المفهوم الجديد لعملية التأليف، وهذا رح يأخذنا إلى تضخم في الهوية الإبداعية، لكن هو تضخم وهمي حقيقة، لأن عدد الملحنين رح يزداد لكن قيمة التلحين نفسها رح تنخفض دلاليا مع مرور الوقت. يصير شيء عادي، شلون مال كتابة الشعر عادي، كتابة الروايات عادي، صارت الخواطر يسموها شعر، صار أي واحد عنده سالوفة يسميها رواية. نفس الشيء الموسيقى سهم سقطت في هذا الفخ للأسف. التقنية أحيانا إلها مضارع. أنتوا شنو رأيكم؟ فكروا ويانا بالمسألة.
2: وميل وحدف منديل وكاد على طرف وجيله ميل.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. أرجو في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم طيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
2: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والإحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة إبداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
2: نبض من وحي الكلمات.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.
0: جولة ممتعة وأجواء لطيفة أتمنى لكم أحبتي ومستمعينا الكرام بهذه الساعة عبر راديو تايمز سكوير وعلى الموجة 102.5 FM. انطل عليكم من داخل أروقة المول وبحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس. سأكون معكم أنا أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذه الحلقة وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. هالفترة صارت عمليات التجميل والحقن موضوع موجود بكل مكان، من السوشيال ميديا للشارع وحتى بين الأصدقاء. أكو ناس تشوفها حرية شخصية واهتمام بالنفس، وأكو ناس تعتبرها مبالغة وتغيير للجمال الطبيعي. فما بين التجميل والتشويه وما بين هذا وذاك، رح يبقى السؤال: هل فعلا التجميل خلى المرأة الأقل جمالا تصير أجمل؟ لو بس غير من الملامح وخلى الكل يشبه بعض. اليوم رح نفتح هالموضوع ونسمع وجهات النظر الشباب وآرائهم كل صراحة. تعالوا نسمع.

0: أول رأي بحلقة اليوم. نتعرف بالأخ، مرحبا.
1: أهلاً وسهلاً، حياك شاء الله.
0: الله يحييك. أبو منو؟
1: أبو محمد.
0: أهلاً وسهلاً بك أبو محمد. أبو محمد، سؤال حلقتنا لليوم، حسب وجهة نظرك أنت كشاب، شنو رأيك بعمليات التجميل؟ البعض يعتبره طبعاً هو مبالغ به، زين، والبعض من الشباب يعتبر أنه هي حرية شخصية، اهتمام بالنفس. أنت كشاب شنو رأيك؟
1: والله العمليات التجميل هي حرية شخصية الناس تسويها، بس كرأينا الشخصي أنا يعني ما مقتنع بها.
0: ما مقتنع
1: لا.
0: أبو محمد، بما أنه أنت أساساً الموضوع رافضة تماماً، إذا أم محمد عجبها فتشي زين وأجت أخذت رأيك، يعني شوي رأيك بيه باب وجواب ولا لا قطعي؟
1: هي أكيد إلها حرية بالاختيار الشيء اللي تريده، بس أنا يعني ما أوافق على ما
0: يبقى رأيك يعني الأول والأخير طبعا. زين، عمليات التجميل حسب وجهة نظرك صارت هي ضرورة ملحة ولا هو مجرد موضة؟
1: والله حاليا يعني صارت موضة، بس هي مرات تستدعي، يعني أكو حالات تستدعي شخص يسوي تجميل، أي بس هي حاليا جاي نشوفها كل الناس صارت تشابه.
0: أنت وصلت لك فكرة، سامع، مار بشخصية معينة من الرجال إنه هو لجأ إلى عمليات التجميل الغير جراحي الحقن، يعني من جماعتك، أصدقائك، المحيطين بيك؟
1: أي أكيد
0: هو أكثر شيء بالله الرجال يسوونه،
1: أعتقد ما أعرف، البلازما، هالشيء مال تجاعيد، هاي الشغلات،
0: هذا البوتوكس.
1: البوتوكس أي البوتوكس أي هاي أغلب شيء يعني الولد اللي دار مدار يعني هو هاي البوتوكس. أي بوتوكس نعم.
0: همي راودك شعور انه ما طول الوجوه اوكي بدأت تضبط ونتخلص من التجاعيد، انت كشاب يعني ما تفكر تقول يلا بعد انا سنتين ثلاثة همي يصير بوجه التجاعيد خلي اخطي هاي الخطوة، ولا حتى الك رافضها؟
1: لا انا رافضها روحي، لان هو العمر اللي حوبه اي واحد يعني كل ما اكيد يزيد العمر بعدها التجاعيد شر لابد منه. اي نعم.
0: شنو اكثر شيء يجذب الشباب أنت كشاب ومن تقعد بينك وبين أصدقائك، أكثر شيء يجذبهم الجمال الطبيعي ولا التجميل المرتب؟ أكو مرات مبالغ بيه وكلها والله تشوفه تجميل حلو بس تدري بينه هذا تجميل مطبيعي.
1: أكيد هو جمال طبيعي لا يعلى عليه، بس أكو عمليات تجميل حلوة يعني تخلي الشخص ينجذب لهاي العمليات.
0: أنت شايف البعض من النساء، أو هسه خلينا مو من النساء، أم محمد قاعدة، من الرجال إنه هو مو ذاك الجمال وقال خل ألجأ للحقن وصير أجمل وممكن صار الأقبح تشوه، لاحظت هاي الحالات موجودة؟
1: أي موجودة، هاي هواي يسوون عملية تجميل بدونها هو يكون وضعه أحلى يعني أجمل، حتى البنات نفس الشيء، أكو يسوون عملية تجميل بس هي بدون العملية أحلى.
0: تشوف اللي يلجأ إلى عمليات التجميل الغير جراحية، هسه أنت تقول ممكن تكون موضة يعني، بس أقدر أقول إنه هاي يعني عدم الثقة بالنفس، مرات الواحد ما عنده ثقة بجماله أو عنده فد عيب معين ويقول لك لا ممكن مشوه المظهر الخارجي يلجأ لعملية التجميل؟
1: إذا هو مشوه أكيد يلجأ، هنا مجبور إنه يلجأ لعمليات الجراحية، بس اللي ما عنده فد مشكلة ويسوي عملية تجميل أشوفها يواكب الموضة لا أكثر ولا أقل. أي على الموضة. أي نعم.
0: ضغط المجتمع على المرأة اللي على مود تحاول دائما المرأة قدر الإمكان ترضي الزوج إذا متزوجة، قدر الإمكان ترضي المجتمع زين إذا هي ما متزوجة، يعني بحكم وظيفتها مهنتها، المرأة هسه ما متقيدة بالبيت، تطب وتطلع وظيفة وتقود سيارة، فهي التفاصيل كلها ممكن المجتمع بدأ يجبر المرأة على إنه تكون امرأة مثالية بالجمال؟
1: المجتمع ما أعتقد يعني يجبر المرأة على تكون مثالية.
0: يعني اليوم أنا أشوف صديقتي جميلة ولجأت هالخطوة هاي، فأكيد أنا ممكن
1: هاي غيرها إيه
0: صير
1: الله خالقنا كنا حلوين ومو حلوين. أي نعم، بس هي تبقى حرية شخصية كل من وقناعته.
0: تأثير المشاهير السوشيال ميديا، يعني هسه أنا من جاي نتصفح شو إحنا 24 ساعة يومي يطلع لنا ترند وموضة وتطلع لنا فت شغلات ما كانت موجودة سابقا بأعمارنا إحنا، يعني من كنا شباب، فنتفاجأ إنه العالم بدأت تركض ورا هاي التفاصيل، فتشوف إلها تأثير سلبي ولا تشوفه لا ممكن انطف شيء إيجابي، يعني القبيح صار جميل.
1: أي بعد هي ضاعت هسه ضاعت. أي ماكو أي هواي يعني، وأكيد تأثير المشاهير هم اللي جاي يخلون هاي الناس كلها تغير هذه يسوي الأسنان والعمليات وأشكال اللون.
0: سؤال أخير لحضرتك أبو محمد، لو اختفت عمليات التجميل الجراحي والغير جراحي، الجراحي أنت تعرف عمليات القص والتغيير مسار وهاي التفاصيل من ناحية السمنة زين، لو اختفت هاي عمليات التجميل الجراحي والغير جراحي لو يوم واحد، تتغير معايير الإعجاب والجمال للمجتمع والشاب على وجه التحديد؟
1: اي نعم هواي تتغير. نرجع الاول قبل
0: ظلنا نصدم.
1: اي نصدم لان هي حاليا كان خبطت علينا كلها حلوين.
0: شكرا لك يا عيني، شكرا وجهة نظرك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ابو منو؟
1: انا ابو علي.
0: ابو علي اهلا وسهلا بك ابو علي. ابو علي، نريد اليوم نسولف ونسمع وجهة نظرك على موضوعة التجميل بالنسبة للنساء، ان كان عمليات تجميل جراحي او حقن غير جراحي. انت كرجل تحبذ هذا الشيء ولا لا؟
1: والله بصراحة انا من جانبي بصراحة ما احب هذا الشيء، يعني هي المرأة يعني بصراحة اذا جميلة ليش تخرب شكلها؟ يعني هي عملت التجميل مرات، يعني اذا اكو فد شيء مشوه يعني بالوجه تقدر يعني تعالجه بهاي الشيء. بس اذا الوجه ما بيجي ليش انا اخربه يعني بهاي الشغلات؟ يعني انا اشوف اكثر من النساء يعني هواي مبالغات يعني بعمليات التجميل، هي نفخ الشفايف والوجه، يعني
0: صراحة اذا هو انت تقول مبالغ بي وتنتقد هاي المبالغه، في حال اذا لا تجميل غير جراحي بس مرتب
1: اذا مرتب اي يعني ما بيك مشكله يعني، بس قلت لك يعني اذا مبالغ بي فهذا اشوفه يعني انا بصراحه من وجهه نظري يعني ما احبه بهذا الشيء.
0: ما تحبه؟
1: اي نعم.
0: اكو ناس تشوفها حريه شخصيه واهتمام بالنفس، واكو ناس لا تعتبرها مبالغه وتغيير للجمال الطبيعي.
1: انا قلت لك يعني العمليات البسيطه هي يعني مو مثلا قلت لك الحواجب مثلا هي ماكو مشكله يعني، بس يعني نفخ الشفايف اكو مبالغ بها يعني كلش، مثل الخدود مثلا.
0: نعم.
1: اي وغير يعني اكو عمليات يجوز بالجسم او هاي يعني اشوفها مو ضروري يعني اكو مرات انا اشوف نساء يعني على مستوى الفن يعني شفتن يعني هواي مخربات اشكالهن، يعني قبل كانن حلوات هسه لا.
0: انت جبت طاري اكو البعض على مستوى الفن يعني الفنانين والمشاهير، تأثير الفنان والمشهور والسوشيال ميديا بشكل عام على عمليات التجميل بدأ يأثر على المجتمع بطريقة سلبية؟
1: أكيد طبعا، يعني أكثر المشاهدين يعني نشوف مثلا أو المشاهدات العفو نشوف مثلا هاي الممثلة يعني تسوت عملية تجميل غيرت من شكلها، يعني أكو صحيح أكو ممثلات صارن أحلى يعني عمليات التجميل أشوفهن، يعني قبل كانن يعني مو ذاك الجمال يعني، بس عمليات التجميل يعني غيرت شكلين فوق حد يعني.
0: زين، بالغالبية العظمى اللي موجود من الفنانين والمشاهير وعلى السوشيال ميديا وهنا موجود بمجتمعنا على أرض الواقع، اللي أنت جاي تشوفه عينك اللي هو حول المرأة من الأمرأة قليلة الجمال إلى أجمل ولا بالعكس إلى أقبح؟
1: لا بالعكس، لا أكو بنات لا إيه غالبية صارن أكو بنات صارن أجمل بصراحة.
0: أجمل.
1: إيه وأكو لا خربت شكلها يعني يعني وأكو بين يعني حتى شوهن يعني من صار من وراء عمليات التجميل يعني.
0: زين أبو علي، تعتبر التجميل هو نوع من الاهتمام بالنفس ولا عدم الثقة وعدم الرضا؟
1: هي أكيد طبعا، هي أنا أشوف الإنسانة إذا مقتنعة بشكلها ليش تسوي عملية تجميل، بس الما مقتنعة بشكلها بصراحة تسوي عملية تجميل.
0: الما مقتنعة
1: أكيد.
0: احيانا احنا يعني مرات نشوف انه هو الجمال طبيعي اوكي، هي ما بيها فد عيب معين، بس ممكن اكو فد نقص، احساس النقص بداخله انه خل امشي وراء موضة، خل امشي وراء ترند معين
1: اكون شبيهة. اي يعني اكو اكثر البنات يعني اللي مشن وراء الموضة يعني هاي، يعني اشوف يعني انا قلت لك بداية الموضوع يعني هو الله خالقك بهذا الجمال وهذا الجسم، ليش انت بعد تخربين هذا الوجه؟ واكو قلت لك يعني يعني محتاجه شويه تعديل، يعني سوي شويه يعني، بس اذا مبالغ بي اشوفه يعني كلش اوفر يعني.
0: انت تتوقع ابو علي مستقبلا وعلى المدى البعيد ممكن يصير الجمال الطبيعي نادر بسبب كثره هاي عمليات التجميل ومراكز التجميل؟
1: اكيد طبعا يصير نادر، يعني تشوفين مرات يعني من تشوفين بنيه يعني شكلها يعني مألوف يعني تشوفينه يقول لا هاي ما اعتقد هذا شكلها، او ما اعتقد لازم، وخصوصا هسه احنا عندنا كثره تجميل الانف يعني وتجميل يعني وكتلك يعني صارت بكثره. اي
0: ابو علي، اذا ام علي حبت فد شيء معين تغير بطريقه الحقن، مو تجميل يعني الجراحي، لا اللي هو الغير جراحي، وانت رافض هاي الفكره، بس بالمقابل تقول اذا مبالغ بي انا ارفض، بس اذا لا شيء بسيط وطبيعي ممكن اوافق. اذا ام علي رادت هذا الشيء توافق ولا لا؟
1: اذا قلت لك اذا شيء بسيط يعني ما ياثر على الشكل ماكو مشكله، بس اذا شيء مبالغ بي لا انا ارفض هذا الشيء يعني. طبعا اكيد.
0: سؤال اخير لحضرتك ابو علي، برايك المراه بعد عمليه التجميل تصير اجمل ولا تكون نسخه مشابهه للباقين؟
1: هي
0: ممكن تغيير هاي الملامح تبقى هي نفسها فلانه، ولا ممكن هاي تغيير الملامح والحقن وعمليات التجميل خلتها تكون مشابهه لهواي شخصيات نفسها؟
1: اكيد. إيه. شوف قناعة الرجل يعني أنت من بعد الموافقة، يعني إذا رجلها سمح لها وهاي إذا شاف هذا الشيء هو بذاته يعني شوفه أجمل إله يعني يجوز يوافق، يعني يجوز أنا هذا الشيء يعني أتمنى مثلا نقول زوجتي تصير بهذا الشكل، أي شكوا بيها، بس إذا شافه يعني ما غير شيء فهاي بعد رادل غير شيء وجه كفر كامل. صحيح.
0: شكرا لك أبو علي، شكرا لوقتك وعلى السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
1: أمير.
0: أهلا وسهلا بك يا أمير. أمير، برأيك عمليات التجميل بالنسبة للنساء، إن كان عمليات تجميل جراحي ولا الحقن الغير جراحي، صارت هي ضرورة ملحة ولا هي مجرد موضة؟
1: لا، مجرد موضة.
0: مجرد موضة. تأثير المشاهير والفنانين والسوشيال ميديا بشكل عام على عمليات التجميل؟
1: لهم تأثير كبير، يعني أغلبهم يسوون عمليات تجميل. الجيل الجديد إنه جاي يتأثر.
0: الجيل الجديد اللي جاي يتأثر. شنو أكثر شيء يجذب الشاب؟ أنت شاب ويعني ما أعرف، يعني الشباب الوقت الحالي، يعني بحكم إنه هذا الموضوع صار ترند وموضة وحتى تقليد أعمى، زين، إنه نركض إحنا وراء عمليات التجميل. أنت كشاب شنو أكثر شيء يجذبك؟ الجمال الطبيعي ولا الجمال البسيط المرتب؟
1: لا، أكيد جمال طبيعي.
0: بس أنا جاي أقول لك الخيار الثاني هو جمال مرتب مو مبالغ به. يعني إذا فكرت ترتبط بوحدة مسوية جمال طبيعي، ما عندك مشكلة بهذا الموضوع؟ إن المهم إنه مو مبالغ به.
1: إيه عادي، يعني ما عندي مشكلة، بس إنه بدون مبالغة.
0: بس يبقى الخيار الأول هو الجمال الطبيعي.
1: أي أكيد.
0: تشوف الحقن والتجميل غير من مفهوم الجمال الحقيقي؟
1: لا، ما غير.
0: ما غير.
1: نعم.
0: والبعض اللي احنا جاي نشوفهم المبالغة بالموضوع، هذا ما غير الجمال الطبيعي للمرأة؟
1: هذا ما يعتبر جمال طبيعي.
0: شوف هسه اليوم انت تشوف، انت قاعد هسه بالمول وتلاحظ اكثر من وحدة ممكن توصل الى مرحلة تنتقدها. ليش توصل الى مرحلة الانتقاد؟ اكيد اكو فتشي.
1: بصراحة انا انه ما راح انتقد احد، بصراحة ما يهمني. يهمني شريكتي، وهي يعني هي تحب تسوي اشياء بسيطة وعادي، انا دامها
0: ما عندك مشكلة.
1: لا، ما عندي مشكلة.
0: احنا مرات كشباب من تقعدون انتم مثلا تسولفون بهاي التفاصيل، وفي بعض الاحيان تمر عليكم اشكال من النساء تباعون انتم قاعدين، يعني بقعده بسيطه تلاحظ انه انت توصل الى مرحله لازم تنتقد، او ممكن توصل الى مرحله تتنمر اذا مو انت غيرك. هاي المرحله شو وقت يوصل لها الشاب للتنمر؟
1: بصراحة ما أدري، لأن ما واصل لها، يعني
0: ما واصل
1: لها. لا،
0: بس من تقعدون بينك وبين أصدقائك؟
1: ها، ما صار. لا، لا.
0: ما تتنمرون على؟
1: لا، ما لها علاقة.
0: ما لكم علاقة، يعني الموضوع تعتبره أنه هو حرية شخصية واهتمام بالنفس؟
1: هو أكيد يرجع، يعني الحرية شخصية، ما لها علاقة سواء شكلك أو دينك أو أي شخصك، ما لها علاقة.
0: زين، أنت بالنسبة للنساء اعتبرت الموضوع هي حرية شخصية. زين، إذا واحد من أصدقائك وحاول انه يلجأ لعمليات التجميل الحقن وهاي التفاصيل، تشجعه وتقول حريه شخصيه او ما لي علاقه ولا شنو؟
1: يعني حتى لو غير جنسه ما لي علاقه.
0: ابد
1: ما لي علاقه.
0: اذا اخوك قريب لك يهمك موضوعه؟
1: ما راح يهمني صراحه، يعني ما يهمني. لا،
0: يعني بحكم انت تعتبرها حريه شخصيه ولا انت اساسا لا ابالي بالاخرين؟
1: لا، حريه شخصيه.
0: ينجي يقول لك اخوك وتقول لي
1: هم حريتي شخصيه، يعني اخوي كبير بالعمر، يعني اكبر من 20 سنه، هو براحته، يعني شو يسوي ببكه بشكل براحته، يجوز نصحه يعني اذا شيء مو حلو، بس يرجع الموضوع له، مجرد نصيحه يعني.
0: برايك المجتمع صار يفرض على المراه او البنت تكون مثاليه بالشكل؟ يعني مرات على مود وظيفة، على مود زواج، على مود هواي تفاصيل، على مود الإحساس بالنقص اللي بداخلها، على مود رضا النفس والقناعة، ممكن تغير وتلجأ لعمليات التجميل؟
1: ممكن إذا صار هيك ضغط، يب ممكن.
0: صارت هواي سمعت بحالة معينة؟
1: صراحة لا، ما عندي سوشيال ميديا.
0: نعم؟
1: ما عندي سوشيال ميديا. لا،
0: بعيدا عن السوشيال ميديا، ما على أرض الواقع، أختك، بتعمك، جارك؟
1: لا،
0: ما وصل. بعض الأحيان امرأة جميلة، بس ليش تلجأ لعمليات التجميل برأيك انت؟ انت بينك وبين نفسك حبيت طبعا هاي الصفنة والقعدة وظل يباوع لها، وهو أشر عليها قال هي جميلة وتريد تلجأ لعملية تجميل حقن، شنو بالها تحقن؟
1: ثلاث.
0: انت ليش ما حاب الفكرة؟
1: لأن هي أوردي حلوة، يعني ما تحتاج أي شيء، بس هي تشوف إنه تريد تكبر شوتها فوق شوية راحتك.
0: آخر شيء تركت الموضوع إلها كحرية شخصية ولا اهتمامك بالموضوع؟
1: يعني أنا اهتم بالموضوع وطيتها رأيي، بس هي إنه يرجع الموضوع إلها.
0: هسا رح نرجع للسؤال اللي سألتك إياه.
1: يعني
0: إذا جميلة زين، ليش تحاول نقول تجمل من نفسها؟
1: أوكي، هو الموضوع يعني مو كل عن سبب واحد، اكيد اكو هواي اسباب، بس يعني اول شيء جبالي مثلا اذا مشهورة مثلا تحبها وتريد تسوي نفسها مثلا
0: التقليد الأعمى زين
1: مثلا ها.
0: ممكن الفراغ
1: ممكن انه ما تحب شيء بشكله فتحب تغيره
0: عدم قناعة ورضا
1: ما اخليه هيك بس يعني انه تحب ان تسوي هذا الشيء احلى يعني نظري جزء مو حلو مع انه هو حلو
0: لان هو جمال طبيعي شكرا لك يا عيني شكرا لوجهة نظرك مع السلامة جبرني

0: احبتي ومستمعينا الكرام على الموجة 102.5 FM ومن داخل اروقة المول نسمع اراء الناس ووجهات نظرهم بموضوع حلقتنا لليوم. نتعرف بالاخ، مرحبا.
1: حياكم الله، الاسم حسن هادي الخيري من محافظة البصرة قضاء الهارة.
0: اهلا وسهلا بك. حبيت هاي الكليشة يا حسن، هو انت مجرد تقول لي اسمك يعني ترى ورا سؤالية ثلاثة انسى الاسم انطيت الكليشة كلها. اهلا وسهلا بك.
1: مقابلات هواي فقلت الاسم كده والتفاصيل كاملة. انا بعد عندي موضوع كامل يعني، بس
0: جيد. خلينا عوف السيفي كله. زين، اهلا وسهلا بك يا حسن. حسن، اليوم نريد نسولف بموضوع التجميل للنساء تحديدا. اكو تعرف اكو تجميل جراحي واكو تجميل الغير جراحي اللي هو الحقن الفيلر والبوتوكس والخيوط الذهبيه وهو من التفاصيل. فاحنا نريد نسولف، انت كشاب وموجود بهذا المجتمع وجاي نلاحظ انه الموضوع كل ما الى يزيد ممكن ما ينقص، حسب وجهة نظرك الحقن والتجميل غير من مفهوم الجمال الحقيقي الطبيعي للمرأة؟
1: بالضبط، أكيد. جاي نشوف حاليا بهذا الوقت الحاضر أنه أغلب الأشكال بدأت تتشابه يعني. بالضبط، يعني نفس المعاني نفس المميزات، وهذا بالله من الناحية الاجتماعية أوكي نقول الناس ممكن تتقبل هذا الشيء مرور الوقت، أما من الناحية الصحية وبيه هواي مشاكل صحية ممكن، يعني خصوصا الشيء اذا زاد عن حده ممكن يعرض المتلقي لهذا الشيء لمشاكل صحيه، وهاي المشاكل ممكن تؤدي الى تشوهات بالجسد بالوجه كذا. فانا برايي الشخصي انه ما انصح بهاي الاشياء.
0: ما تنصح لي ان الموضوع مختص بالصحه وتغيير الملامح والتشويه، ولا اساسا احنا كمجتمع ذكوري يعني انتم كرجال تحبون انه المراه يبقى جمالها الطبيعي محافظه عليه؟
1: هذا موضوع ثاني، انه نظره المجتمع لهذا الشيء والتعايش، انه هو قلت لك بالبدايه انه ممكن عادي الانسان مرور الوقت متعود على هاي الاشياء ممكن يتعايش بها بسلميه، بس ارجع واكرر الموضوع انه شيء صحي كصحي وايضا ظاهري هو مو صحيح، بس هذا الشيء له سبب واحد، السبب هو التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا واللي جاي تاثر تاثير جدا جدا سلبي انا اقول على المجتمع والعوائل، العوائل العراقيه يعني خصوصا احنا بمناطقنا عوائل محافظه، وهذا الشيء يعني هاي ثقافه ابدا ما شجع عليها تدخل.
0: زين حسن، تشوف انت ذكرت السوشيال ميديا.
1: نعم.
0: وتاثير السوشيال ميديا، تشوف تاثير السوشيال ميديا اكثر ولا المجتمع بدا يضغط على البنت او المراه يعني اللجوء لعمليات التجميل حتى وان كان غير جراحي، يعني من باب المراه اللي عدم احساس بالنقص، عدم الرضا، عدم الثقه بنفسها، ممكن من صديقه من اخت من جاره، هذا المجتمع هو اللي جاي يأثر ولا نرجع على السوشيال ميديا؟
1: بالمرتبة الأولى السوشيال ميديا. إذا نرجع القبل، قبل ما كانت أكو هيك عمليات قبل سنوات يعني قبل عقديين كذا، أنه بالعكس أغلب معنا 90% من الناس هو أشكال الطبيعية بدون فيلر بدون أي عمليات جراحية بدون أي شيء. من دخلت السوشيال ميديا بدأت المقارنات، وقت المقارنات هو اللي خلى الناس أنه دائما الشخص يباوع للمقابل يحس أكو نقص داخله فيريد يملي هذا النقص بأي شيء، بعملية بكذا بسفر موبايل بكل الأشياء بحيث يريد يسد النقص مالته.
0: نعم.
1: وهذا الشيء جدا خطأ، وأيضا أنا بالمرتبة الثانية أيضا يعتمد على ثقافة العائلة أنا أقول أو ثقافة المجتمع اللي عايش به، أكو ناس لحد الآن محافظة على هذا التراث القديم وعلى أشكالها يعني حتى تواصلاته والأمور اللي اجتماعية اللي تعيشها يعني نفس الأمور اللي كانت على هاد قبل، يعني ماكو أي مشكلة لحد الآن. بس هسه الناس اللي واكبت التطور اللي شافت التطور بنظرة سلبية هي اللي جات توقع بهذا الفخ.
0: حسن، انت كشاب ايش قد نسبة من 100 تتقبل انه ترتبط بامرأة مسوي عملية تجميل او حقن مغيرة من ملامحها؟ ايش قد من 100؟
1: لا انا تجي نسبة عملية التجميل يعني ايضا مثلا اكو واحد اكو مثلا نقول امرأة مسوي مثلا بنسبة 90% اكو 80% 70%، احنا مو ضد هذا الشيء، بالعكس خلي المرأة تتجمل بس بشيء محدود جدا يعني بشيء
0: اذا 90% ومغيره ملامحها بس صايره اجمل من قبل تتقبلها؟
1: ما اشوف هذا الشيء يعني اجمل مو ملامحها هي، انا كحسن لا ما اتقبلها.
0: واذا شغلات بسيطه
1: اوكي يعني مثلا حق بسيط كذا بسيط تعديل بالوجه شيء بسيط، لا يعني هو احنا ممكن ليش نجزم ولا كلش نقص بقراراتنا، نقول ممكن يعني ممكن.
0: زين حسن، تشوف التجميل أحيانا ينقذ الناس من التنمر؟ ومن عقد نفسية أنت قلت ممكن يسد نقص معين.
1: بالضبط.
0: بس إحنا بما أنه مجتمع خاصة الناس بدت على قولتك تباوع حتى الجميل على أنه قبيح بسبب هاي العمليات. زين هذا التنمر اللي جاي يصير حتى بين الأطفال بالمدارس. زين برياض الأطفال هذا التنمر ممكن اللي هو السبب الرئيسي ممكن أقدر أعتبره اللي هو جاي يدفع أو أحد العوامل اللي جاي يدفع كل فئات العمرية اللجوء لعمليات التجميل.
1: بالضبط هاي نقطة مهمة. إحنا اللي نقول اليوم عمليات التجميل يعني العلم من وجد هذا الشيء مو بس جماليات ممكن يحل مشاكل. هسا هذا موضوع ثاني إذا نسولف على المشاكل التشوهات الخلقية أو غيرها أو غيرها. إذا قدر هذا العلم أو هاي التكنولوجيا تحل هاي المشكلة فماكو أي مشكلة. بس مو إنسان هو متكامل يعني نقول ملامحة طبيعية جدا اللي كل الناس تمتلكها. لا يريد يغير من هاي الملامح. أنا اعتراضي على هاي النقطة. أما إذا لا مثلا إذا تحل مشكلة فجدا طبيعي هذا الأمر.
0: على المستقبل البعيد هو هذا آخر سؤال لحضرتك يا حسن تتوقع مستقبلا وعلى المدى البعيد يصير الجمال الطبيعي نادر بسبب كثرة مراكز التجميل وعمليات التجميل؟
1: ممكن بنسبة 80%.
0: شكرا لك ورأيك يا عيني. مع السلامة.

0: خلينا نتعرف بالشباب. مرحبا.
1: مرحب.
0: ابو منو؟
1: ابو ازل.
0: ابو ازل اهلا وسهلا. مرحبا.
2: مرحب.
0: ابو منو؟
2: ابو اياد.
0: ابو
2: اياد.
0: ابو اياد اهلا وسهلا. ابو ازل واياد اهلا وسهلا بكم. انا طبعا قبل لا افتح التسجيل ونتعرف عليكم سولفنا احنا، دخلت وانا رحبت بيهم اثنيناتهم وسالتهم الصراحه منو بيكم متزوج، لانهم الحمد لله ما مبينين منو بيكم متزوج. قالوا الاثنيناتنا. قلت لهم عادك الزواج الحمد لله ولا الساعه السوداء؟ للاسف ابو اياد قال ساعه السوداء. وينك ام اياد؟ وينك؟ ما نعرف اذا ترجع للبيت ولا لا. اهلا.

0: وسهلا بكم. احنا اليوم نريد نسولف بموضوع عمليات التجميل الجراحي والغير جراحي، الحقن ولجوء النساء بكافة الفئات العمرية إلى مراكز التجميل على مود التغيير بملامح الشكل. نسمع رأيك أبو أزل، أنت تشجع على هذا الموضوع أنت كرجل ولا تنتقد؟ في بعض الأحيان أنا ما أحب الفكرة وبالمقابل أنتقد.
1: والله أنا ما أحب لا الفكرة وأصلاً رافض هذا الموضوع كلش. أي يعني ما أشوفه أنه خاصة حكى مجتمع عشار، يعني غير لائق أشوف الابنين أنه تسوي فيلر او تسوي غير يعني عمليات تجميل، وهاي فمرافض الفكره كلش. يعني
0: الموضوع هنا بمجتمعنا بدا يزيد عن حده، صار الموضوع اوفر ومبالغ به.
1: والله كلش، خاصه نسائل فترات هسه الاخيره الموضوع كلش طلع يعني عن طوره.
0: زين ليش لجوء بكل الفئات العمريه؟ انت كشاب واكيد راح تشوف الكبيره بالعمر والصغيره والاصغر، فنتفاجئ بفئات عمريه ما تستحق انه هي تلجا لعمليات التجميل. بس انت من وجهه نظرك اذا تحلل الموضوع، شنو السبب؟ اذا هي جميله، اذا هي ما بيها فتشوه خلقي، ليش جاي تلجا لعمليات التجميل والحقن؟
1: والله هي ما ادري سالفه غيره، ما ادري شنو، ما اعرف يعني، بس هي او احتمال سالفه غيره، يعني اني اشوف هاي مسويه فيلر لازم انا مسوي فيلر، فهي مشكله احتمال سالفه غيره، يعني انه هي اللي هي حلوه ليش تسوي عمليات تجميل.
0: في بعض الاحيان ما تحس انه هو عدم الثقه بالنفس؟
1: والله هي احتمال عدم الثقه بالنفس، هي ما جوزي ما ثقه بروح انه هي حلوه، فتيجي قلت والله انا اسوي فيلر او غير شيء حتى اطلع جميله، اطلع احلى من هاي، اطلع احلى من هذيك.
0: انت تقول الغيره جوز احنا بواقعنا، احنا كواقع مجتمعنا اليوم، انا اشوف صديقتي بالوظيفه، اليوم انا اشوف جارتي، اليوم اشوف اختي، ممكن هاي موجوده. بس بنفس الوقت تاثير السوشيال ميديا على هذا الموضوع، من البنت تبدا تتصفح وتشوف الفنانه والمشهوره وال تتاثر بيهم، اكو تقليد اعمل هذا الموضوع.
1: والله احنا ما عم علينا غير هذني فانشيستي ما يسمونه. والله ان هذني الاثرين يعني على مجتمعنا بصوره كلش كبيره، يعني والله ان هنا بدني شايفيتي شايف التواصل الاجتماعي يعني بلاوي صايره، يعني في تاثرات بيه حيل.
0: انت شاب وجاي تطلع وتطب وتدخل، انت موجود بالمجتمع وجاي تلاحظ وتشوف اللي مبينه اللي لجأت إلى حقن على قولتك الفيلر والبوتوكس وهاي التفاصيل كلها، تشوف الموضوع أنه جاي يخلي النساء يصير للجمال أكثر ولا للقباحة والتشوه؟
1: والله للقباحة. يعني تعرفين أنت اللي مو كلها تضبط الفيلر ما شنو، بتطلع عندها مرات تشوه حتى خلق يصير بيها.
0: المستقبل البعيد حسب وجهة نظرك، المستقبل البعيد يصير الجمال الطبيعي نادر بسبب كثرة عمليات التجميل؟
1: اي طبعا يصير.
0: لو ممكن هاي هي مجرد موضة زين وينتهي، ممكن يرجع الشاب يدور على الجمال الطبيعي.
1: اي يرجع يدور على الجمال الطبيعي، ما اكو احلى من خلق الله سبحانه وتعالى، فالجمال الطبيعي ربنا يشوفه افضل بهواي. يعني
0: الجمال الطبيعي والرباني ممكن ينافس الجمال الصناعي ولا لا؟
1: لا ينافسه طبعا، ينافسه اكيد بقاطاتها.
0: اذا خيروك بين بنيه جميله جمال طبيعي وبين بنيه اجمل بس جمال صناعي، شنو بتختار؟
1: جمال طبيعي اكيد.
0: طبيعي،
1: جمال طبيعي ماكو احلى منه
0: حتى وان خيروك.
1: اي جمال طبيعي.
0: تشوف التجميل في بعض الأحيان ممكن ينقذ هواي ناس من التنمر أو من عقد نفسية؟
1: والله هو احتمال، يعني مرات سبحان الله أن أكو فد مثلا الخشمة كبير، مرات أكو بني يعني يحسن احتمال من حالته، بس إذا يعني كزعج هذا الموضوع، بس إنه إذا تريد تسوي عمود جمالية أو تبرز شكلها أو ما شنو مع صاحبية.
0: مجتمعنا ما جاي يشجع هذا الموضوع. مرات أبو الوظيفة إذا يريد يعين وحدة بشركته زين بمدرسته لازم شنو أول ما يدور على إنه جميلة، ففي بعض الأحيان المجتمع هو اللي جاي يجبر البنت على إنه لازم تكون امرأة مثالية بالجمال.
1: صحيح، مو إيه صحيح، هواي جاي يشوف، إيه فعلًا جاي يشوف.

0: رجعنا بعد هذا الفاصل، نرجع نرحب بك ابو اياد واهلا وسهلا.
1: حياك الله واهلا وسهلا بك.
0: مثلا انت سمعت الحوار اللي دار بيني وبين ابو ازل وسمعت وجهه نظر ابو ازل بهذا الموضوع، اريد اسمع وجهه نظرك. ايش قد تتقبل من ميه انه ترتبط ببنيه مع انه انت متزوج؟ اوكي، بس تتقبل المراه بشكل عام انهم تسوي عمليه تجميل، ايش قد من ميه؟
1: تقريبا 20%.
0: ما تتقبل فكره انه هي مسوي عمليه تجميل الغير جراحي الحقن؟
1: لا اكيد ما اتقبل هذا الشيء، لان قلت لك انه احنا مجتمع عشائري بهذا الشيء، وما نحب انه شيء زايد عن اللزوم.
0: نعم.
1: يعني مثلا كنفخ او هالشيء.
0: زين، برايك عمليات التجميل صارت ضروره ملحه بالمجتمع ولا هي مجرد موضه؟
1: مجرد موضه، او يشوف انه في نشاطات او شيء مثلا تغار من شيء.
0: نعم.
1: كمثلا هاي مرت محمد هيك سوت، مرت فلان هيك سوت، لازم هم تعال سوي لي. اي
0: بالضبط. اتوقع انه هذا تقليد اعمى.
1: طبعا. اي طبعا.
0: يعني مو شرط انه انا عندي احساس بالنقص او عندي فد عقدة نفسية، او ممكن المجتمع جاي يوصلني الى مرحلة ممكن التنمر، زين، وجاي يضغط علي باحتياجاتي وانه انا اكمل حياتي الطبيعية اذا ما اكون امرأة مثالية بالجمال.
1: طبعا هو لازم انه هو الجمال الطبيعي افضل، هو اللي افضل شيء. اي كخلقة رب العالمين، فليش انه شخص يلعب بيها او يسوي بيها عمليات تجميل؟ واكو بين انه عمليات تجميل انه مضرة إلي للشخص.
0: حسب وجهة نظرك تشوف انه الحقن وعمليات التجميل غيرت من مفهوم الجمال الحقيقي الطبيعي، ولا في بعض الاحيان لا هي جميلة وصارت اجمل مو شرط انه هي قبيحة؟
1: لا اكيد، يعني انه شيء ما اكو مثلا كان كبالنسبة لي انه انا ما اتقبل هذا الشيء. اي يعني
0: بس انه الملامح هي بدت تتغير وتكون مشابهة لكل.
1: طبعا انه شوف ان شيء تشبه شيء، خاصه انه هسه مال فيلر، انه مستحيل نادر انه نشوف 1% انه بنيه ما ضربه فيلر.
0: انت كشاب بديت تتميز انه المراه الفلانيه مسويه فيلر وهاي لا ما مسويه، هذا جمال طبيعي، يعني بديت تفرزنون انتم كشباب؟ بس انا ما اعرف هذا بما انه سؤال لحضرتك وانت اخر شخص وياي بحلقه اليوم، انت كشاب بديت تتميزون هاي التفاصيل؟
1: طبعا انه اميز بين الاثنين، ان نشوف انه هي مبين انه نافخ شفته او شخص ما نافخ شفته. اي بالضبط.
0: غير الشفه شنو اللي تميزونه؟ تقولون هذا يعني مثلا اكو تغيير بملامحها؟
1: انا كانه شايف انه اكثر شيء الفيلر اللي المميز بينه،
0: والعمليات التجميل الجراحي ممكن
1: كان في، يمكن اذا مثلا انه مشوه يلا سوى عمليه، مو انه ما بيشي وانه بسوي العمليه.
0: بس مو في بعض الاحيان وبعض الحالات، ما اعرف اذا انتم تدرون او لا او سامعين شايفين، انه هي جميله ماكو فد عيب خلقي، ماكو تشوه خلقي، بس هي جاي تلجأ لهاي المراكز.
1: فقلت لك انه هي مجرد موضه او غيره نفس الوقت.
0: الفراغ، تحس الفراغ هو اللي جاي يدفع البعض اللجوء الى عمليات التجميل؟
1: لا انا اشوفها مجرد غيره، انه تقارن من كفلان وكفلتان. بالضبط.
0: تحب انه المراه تكون هسه حتى ام اياد تحبها انه دائما للرجل يحب انه المراه ما تبقى على روتينها، خاصه بالوقت الحالي ما تبقى انه هي نفس روتينها. حلو من تهتم بنفسها، من تغير شويه مظهرها الخارجي، ممكن هاي التفاصيل. انت كرجل وابو اياد تحب ذلك؟
1: عادي انه خد خير، بس مو تغير انه زياده عن اللزوم. كنظافة هو البشر دائما انه يحب انه يتنظف، هو النظافه له مو لغيره. بالضبط.
0: المستقبل البعيد برايك يصير الجمال طبيعي شيء نادر وتبدي تبحث الشباب على الجمال الطبيعي، ولا لا ممكن الموضوع يزيد عن حده؟
1: طبعا انه حيصير نادر انه شخص ما مسوي مثلا عمليه تجميل او

0: المنافقة، خاصة انه هسه قبل انه كانت هي من كانت عندها اهلها انه حتى حفافها ما تحف، تجي عند انه تتزوج تعال لازم تسوي لي فلان شيء، تسوي لي فلان شيء، فمن هذا من هذا الباب.
1: احنا لا زال اكو بعض من العوائل بمجتمعنا هسه احنا هي ولو خليت قلبت يعني. اكو ناس الى حد الان محافظه على عادات وتقاليد، هسه انت ذكرت على موضوع الحفافه، اكو بعض العوائل الى حد الان بيتهم تدخل كليه وممكن تنخطب ولحد الان هم مانعين هذا الموضوع، يعتبرونه عيب بحكم انه هي عادات وتقاليد بيئتهم، بس المجتمع يتطلب الشيء المعاكس.
0: طبعا انه هم بيئتهم انه هم ولد ريف فهم تعلموا ونشأوا انه هم هيك، لكن بنية تحف، لكن بنية تطلع، لكن بنية لازم تلبس عباية راس، فكلنا ذن حار منهم ممنوع، فهم إنه وعوا على هذا الشيء، فصعوبة إنه تغيرين هذا الشيء.
1: سؤال أخير لحضرتك أبو إياد، عمليات التجميل بدأت تخفي من الشخصية الحقيقية بعيدا عن الملامح، الملامح هسه تغيرت، بس شخصية الإنسان المرأة بنفسها بدأت تتغير شخصيته ولا بالعكس تعزز ثقتها بالنفس؟
0: لا هي شخصية نفسها بس إنه تغير شكلها لا أكثر ولا أقل، يعني هي شخصية تجي من الولادة مالتها، هي شخصيتها بس كتغيير شكل تغيير مظهر يتغير طبعا.
1: شكرا لك أبو إياد، شكرا لوجهة نظرك بهذا الموضوع، مع السلامة.

بعد ما سمعنا آراء الناس ووجهات نظرهم وتحديداً أخذنا رأي الشباب بهذا الموضوع. بالنهاية الجمال هو يبقى موضوع نسبي، ممكن يختلف من شخص للثاني وحسب الآراء اللي سمعناها، بس مو كل الناس تشوف الجمال بنفس الطريقة. مرات عمليات التجميل ممكن تزيد من الثقة بالنفس، وممكن عند البعض تفقد بساطتهم وملامحهم الحقيقية وجمالهم الطبيعي. كنت معكم بهذه الجولة من داخل مول بصرة تايم سكوير، أنا أنفال الربيعي، تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
0: من قلب البصرة،
2: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير،
2: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

معدم البارحة صوتك سمعي عتب من بعيد.

0: من النخيل وكم خانوا ولم أخني. أنهيت بدئي فقف في الآن يا زمني، من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني. بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير، الشاعر عمر السراي من بغداد.
2: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
3: بين فكي الملوحة والتلوث وتكرار الانقطاعات، يصحو البصريون كل يوم على رحلة بحث شاقة عن قطرة ماء صالحة للاستخدام البشري. سنوات طويلة من الوعود وحلول كبرى استعصت على الواقع، ففكرة بناء سد على شط العرب نفدت وتلاشت خلف كواليس التكلفة والسياسة والزمن، ليبقى خيار محطات التحلية والتصفية السريعة هو القشة التي تتعلق بها المدينة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. نأخذكم اليوم في جولة بين أزقة البصرة المنهكة وقاعات القرار، لننقل لكم الحكاية من أفواه أصحابها. البداية من منطقة الحكيمية، حيث ترتسم المعاناة اليومية في تفاصيل الغسيل والطبخ وشراء المياه. أم حسين تروي لنا كيف توازن حياتها مع مياه لا تشبه المياه في شيء.
4: بالحكيمية مالح، مي الحكيمية يعني إذا يريد شوي يتحسن يصير مج، بس هو مالح يعني مثلا كل 3 أيام يضخون ماي حلو. والله إحنا بالنسبة إن إحنا قاعدين بالشقق يعني مو تقولين بيت ويمتى ما يعجبنا إحنا نفتح ونسد، لا، هو حتى لو يصير حلو يخبط ويا مالح، ويوم يصير صافي وحلو ويوم شوفينا مالح يوم مج، يعني شلون مثل ما نوازن روحنا ماكو شيء جديد. يعني نترس بالشهر هذا نص طن اي مرات يعني غسل هاي الاشياء مثلا التمن ما تمن اي، بس بالنسبه للشرب للشاي للطبخ لا اكيد هذا مات المعامل.
3: ومن الحكيميه الى الجزيزه الصوره لا تختلف كثيرا، لكن نبره الصوت تحمل هذه المره عتبا ممزوجا بالامل في حلول جذريه وشامله تعيد للبصره هيبتها المائيه. أبو أحمد يتحدث بعين المواطن والمراقب.
5: منطقة الجزيزة بالنسبة للمي هالفترة الأخيرة صار جيد، يعني ما قلتش إحنا نشرب من عدة، لا ما أشرب من عدة، بس المي جيد جدا، تقريبا بالشهر نترس 4 مرات 3 مرات نترس مي حلو، ها هذا للشرب بس، بالنسبة للغسل ملابسنا السبع والشغلات لا بهذا المي، والمي لا يسد الحمد لله والشكر يعني شوي شوي جاي تحسن جيد جدا. والله أخلي منظومات ما تحلية بالبصرة، بصرة كبيرة ولا تنسد بها ناس حواسم صح لو لا يعني ماسد، بس لو بيدي غير أجل منظومة يعني منظومة كبيرة بس المي حلو عموم البصرة.
3: أمام هذا الصراخ الصامت في البيوت وبعد أن بات سد شط العرب حلما بعيد المنال، لم يتبقى أمام الحكومة المحلية سوى التحرك السريع بنصب محطات التحلية. في اجتماع موسع ضم الشركات المتخصصة ودائرة التخطيط ومديرية الماء، وضع محافظ البصرة أسعد العيداني النقاط على الحروف معبرا عن فخره بشركات بلاده ومؤكدا أن الإنجاز يتحقق بجهود أبناء المدينة وأموالها.
6: ممكن السد يعالج لنا 50% اللي هم احنا اهل البصرة نفتخر ان هيك مقاول بغض النظر اللي عاجبه من يطلع على اللي تقدمونه انتم بالتاكيد راح يفتخر ان انتم بنعمل، لكنه انا بالنسبه لي اليوم كمحافظ كافراد هاي المدينه اعتذر، انا عندي الشركات هذا اللي وصلنا له بالمدينه بجهود جهودكم وبفلوسكم.
3: بينما تبحث الحكومه عن الحلول تباغتنا الحقيقة المرة في منطقة المحاربين، فالمسألة لم تقتصر على الملوحة فقط، إنما تلوث خطير يهدد الأجساد بالمرض. أم مهند تنقل لنا وجعها ومرارة الواقع السالف الذي ما زال ظلاله تخيم على الخوف اليومي.
7: احنا بالمحاربين والله الفتره السابقه كان الماء كلش يعني مالح وخابط، وحتى يعني حتى بديدان كلش مخش يعني ماء بصراحه، حتى تاذينا من عنده وظلينا نستخدم دائما الماء الحلو يعني حتى تركنا ماء الاساله.
8: نعم.
7: بس بالوقت الحاضر لا شوي افضل، شوي صار احسن الماء اقل ملوحه. كانت فترات يعني مثلا شلون حسب الساعات، كان ب 12 يجينا مالح، بالليل حسب اوقات يضخون الماء الحلو.
3: ولأننا نبحث عن الأرقام لتوثيق الوعود، التقينا على هامش الاجتماع بالسيد رامي حنا مدير شركة خطيب وعلمي المنفذة والمشرفة، ليضعنا أمام الخريطة الفنية بالأرقام والمواقيت لهذه الثورة المائية المرتقبة.
9: تم اليوم بوجود سيد المحافظ ودائرة التخطيط ومديرية ماء البصرة وضع عرض فني يضع الواقع الحالي للمحطات التي هي ضمن خطة الطوارئ والتي تشمل 11 محطة تحلية وتصفية وبساعة إنتاجية عامة تتجاوز 34,000 متر مكعب بالساعة، ويستفيد منها أكثر من 2.9 مليون نسمة. المحطات هي حاليا في قيد التصاميم والإنشاء، وهي ضمن المدد المتوقعة لها، والأعمال في المواقع كافة قد بدأت، ووتيرة الأعمال من المتوقع أن تتسارع من الآن وصاعدا بحسب تطور التصاميم والمصادقة عليها، وكذلك بخطة ورؤية المديرية من حيث تحسين شبكة توصيل المياه وتطويرها على المدى المتوسط والمدى البعيد.
3: الرؤية الفنية للشركات تلتقي مع الرؤية التنفيذية لمديرية ماء البصرة، حيث يكشف لنا مديرها السيد نزار ناصر عن حجم التحديات التي تواجههم، لا سيما التمويل المالي، كاشفا عن بدء العمل الميداني في عدد من المحطات.
10: مثل ما شاهدتوا موضوع الاهتمام من قبل السيد المحافظ شخصيا من موضوع المحطات لما تمثله مشكلة البصرة في موضوع مياه الإسالة، لذلك كان ارتى سيادته أنه تكون الاجتماع للإطلاع بشكل مباشر على المعوقات وسير العمل. الحمد لله احنا تقريبا أغلب المحطات باشرت بصورة فعلية موقعية، ونأمل إن شاء الله أنه تنجز في الوقت المحدد، لكن مثل ما تم طرحه بالاجتماع راح يكون هو العقبة والمشكلة الكبيرة هي موضوع التمويل، وإن شاء الله السيد المحافظ وعد بالتواصل مع الحكومة المركزية لإيجاد حل لهذا الموضوع. تقريبا أكثر من 6 محطات دخلت الموضوع التنفيذ الحقلي، بقية المحطات تنتظر إنجاز التصاميم اللي هي تعتبر باللمسات النهائية. مثل ما تعرفون هذه محطات متخصصة، لذلك يتم التأني بموضوع التصاميم مراجعتها من كل الجوانب، وإن شاء الله في غضون الأسبوعين المقبلين راح يتم المباشرة بجميع المحطات.
3: بين مرارة الملح في بيوت الحكيمية والمحاربين والجزيزة وغيرها الكثير، وضجيج التصاميم والخطط في أروقة الحكومة المحلية، يبقى المواطن البصري معلقا بين حنفية ماء يخشى عودتها خابطة. سد شط العرب بات من الماضي، ومحطات التحلية هي الحاضر والمستقبل المقرون بانتظار التمويل. وحتى ذلك الحين ستبقى البصرة صابرة، تشتري ماءها بالمال من أبو التنكر، وتحلم بيوم يغسل فيه شط العرب أوجاعها إلى الأبد.
8: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذر وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر
1: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
11: يعيش العالم هوسا جنونيا على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، عيون تبحلق في شاشات الموبايل والحواسيب، ساحنات تتغير على الوجوه، تضحك تارة وتحزن تارة أخرى، مشاهد فيديوية مصنوعة بجودة شخصية وأخرى لقطات واقعية بعين كاميرات مراقبة أو بعين صياد مواقف. نسمع ونشاهد الآراء الطبية التي يتم تدويرها ووجهات نظر في السياسة والدين. عالم متنوع ومفتوح يرغمك تشويقه على قراءة مفاهيمه التي قد تخل بمفاهيم المتلقي وتزعزع قناعته. وفي هذا الفلك المشحون بالمشاهد القاصدة للإثارة يأتي النقد بتعليقات مؤيدة ورافضة. من هنا يصنع مصطلح الترند، الموضة الإلكترونية التي تعني البلوغ الأوفر حظاً في المشاهدة والتعليق والمشاركة. هل هناك أبعاد لماراثون الترند الرقمي الذي أطاح بالقيم والثوابت المجتمعية؟ يجيبنا الزميل الإعلامي تمام قاسم بقوله:
12: يمكن لأن الشهرة أصبحت واحدة من الأدوات الرئيسية بنظر الشباب لتحقيق المكاسب السريعة للأموال، دفعتهم لأن يسوون أي شيء ويدوسون على أي قيم واعتبارات حتى يوصلون لهذا الهدف، لهذه الغاية، غاية الشهرة. بالتالي بدينا نشوف كل الأشياء أصبحت ثانوية مقابل هدف الوصول إلى الشهرة. لكن بالمقابل أكو وجهة نظر أخرى تقول أن إيقاع الحياة وشكلها تغير نتيجة، وأن هذا التغير فرضته أدوات التواصل الاجتماعي الحديثة اللي سيطرت على حياتنا بشكل كامل، وبالتالي هذا التغيير هو واقع حال. فهل احنا مو بالضروره يكون يعني جيد او سيء، بس بالنتيجه هو تغيير واقع. هل احنا قادرين على انه نسيطر على هذا التغير ونجاريه ونستوعبه او لا؟ قد هو يعني راح يجرفنا، وبالتالي يجرف كل الثوابت اللي احنا ظلينا متمسكين بها وما قدرنا نكيفها ويا هاي المتغيرات الجديده اللي يعيشها العالم.
11: يبدو اننا نعيش حاله تجريف في الثقافه والمعايير الاخلاقيه للبنية الاجتماعية من خلال التسابق للوصول إلى الترند. هو بإمكان المتسابق اللاهث بعرض فيديوهات مشوهة المضمون، كما حدث لفيديو يظهر فيه شاب يلقي بوصيته أمام الكاميرا ويعلن انتحاره بعد

0: لنا.
1: هناك أكثر من سبب وراء هذه الفوضى التي عصبت مواقعنا الاجتماعي. منذ دخول تقنيات النشر والتواصل الحديثة كالهاتف النقال واليوتيوب والفيسبوك وغيرها، وسبب غياب الرقابة وصعوبة السيطرة على هذه الوسائل، أصبح بإمكان الأدعياء وعشاق الشهرة وقليلي الثقافة أن يتقيأوا ما بدواخلهم من أمراض وتفاهات بسهولة. وبما أن عنصر الإثارة يكون عادة مرافقا لمثل هكذا منشورات، فإن هذه التقنيات صارت ميدانا لهؤلاء يصولون ويجولون من خلالها. وتأكيدا للمقولة الشهيرة هيرة العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق، فإن منشورات هؤلاء صارت تتداول بين الناس أو تقتحم بيوتهم بسبب توفر التقنيات الحديثة في كل بيت وعند كل فرد. المأزق بلا أدنى شك كبير، والتعامل معه للحد منه مهمة غير سهلة، لأنه تكرس وباتت ثقافة التفاهة مستشرية ولها نجومها بين قوسين طبعا، وأيضا من يرغب في مشاهدة أو الاستماع لما هو غير مألوف أو مختلف وإن كان تافها. كثير من الناس ترغب أحيانا ترغب أن تستمع مثل هكذا أمور.
0: من الملاحظ الغريب والذي شخصه الكثير من المراقبين أن أي منشور لشخص عربي يتناول فيه الشأن العراقي تقفز مشاهداته والإعجاب به والتعليق عليه حتى ليصل إلى الملايين، فيما لو نشره عراقي لا ينال كل هذا الرضا والقبول. كيف نقرأ هذا التذبذب والتأرجح؟ أفادنا الشاعر والإعلامي علي الياسري قائلاً:
2: يبدو أن العراقي بحاجة إلى انتزاع اعتراف من الآخرين. اعتراف، نعم، اعتراف بالهوية، بالجذور، بالمكانة المفقودة، المكانة التي ضيعت سياسياً أيديولوجياً. ولذلك هو يشعر أن مكانته عند الآخرين هي مكانة غير مرئية، خصوصاً مع انعدام وسائل الإعلام في فترات طويلة، ومن ضمنها في فترة عهد صدام حسين. إحنا غير قادرين على الاطلاع على آراء العرب بالعراقيين، كانت الأجواء الإعلامية هي محددة جدا. الآن مع الانفتاح الإعلامي كأنما إحنا بحاجة إلى انتزاع هذا الاعتراف وهذا الاعتداد من الآخرين. صاروا العراقيين الآن خصوصا هم بحاجة إلى انتزاع هذا الاعتراف لأسباب كثيرة، من ضمنها اجتماعية، من ضمنها تتعلق بالتاريخ، ومن ضمنها أيضا سياسية. كثير من المد الإعلامي السياسي هو يحاول أيضا أن يعود بالعراق إلى ما يسمى الحضن العربي، وبالتالي هذا جزء من الماكينة حتى الشعبية، هو جزء من الماكينة الإعلامية اللي الدولة تشتغلها في فترات مختلفة.
0: ثمة خيبة تشبه جرحا لا يندمل يقع فيها المثقف والمبدع العراقي. تلك الخيبة هي أن المجتمع قد استسهل التافه من سوق النظر المشاع، وأصيب المبدع ومنتجه في حالة كساد. سلبيات تلتقط مع صاحب محتوى تافه ورخيص، بينما يمر من جانبهم المثقف المبدع كظل مهمل دون ملامح. كيف نصف هذا التدهور الذي جعل المبدع الحقيقي للفنون كمن يغني في الحمام؟ أوضح لإذاعتنا رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة الشاعر علي الإمارة قائلاً:
3: الشيء الأصيل والإبداعي دائماً مع الزمن هو اللي ينمو، هو الذي الناس تبحث عنه الحقيقيين، وأنا مراهن على أجيال عندنا الحقيقة ظهرت أجيال ثقافية. هؤلاء لو واحد من ألف بالمجتمع أيضا يعول عليه، فلذلك إحنا لا نيأس أمام انتشار المحتوى الهابط. صار المحتوى الهابط أيضا انكشف بالمجتمع، ولكن أكو سطحية بالمجتمع هاي موجودة دائما، وهذه السطحية على المبدع الأصيل أن يوصل رسالته ويوصل نتاجه للمجتمع حتى المجتمع يقارن أيضا المجتمع، حتى لو أن فيه يعني سطحية وفيه نظرة مو عميقة للإبداع، ولكن عندما يرى الإبداع الأصيل سيقف أمامه وقفة جادة وسيقارن بينه وبين الدقيق.
0: نشرت الكاتبة السورية منال هاني مقالا مهما بعنوان لترند ثورة التطبيع، أعربت فيها عن خطر الترند، حيث أصبح كل شاذ مميزا وكل مرفوض محببا ومقبولا، ويغدو هذا التطبيع خارج العالم الافتراضي ليشكل قاموس القيم والأخلاقيات في التفاعل البشري. حلت الكاتبة ضيفة على إذاعتنا لتدلو برأيها عن واقع الترند الذي أصبح تطبيعا من نوع آخر قائلة:
4: يعكس الترند رغبتنا الفطرية في التميز، والذي أصبح بشكل أساسي للأسف مرتبطا بتقييمات المشاهدة والمتابعة على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا التحول جعل الترند

0: الأدوات لإعادة تعريف الطبيعي والغريب، إذ لم يعد مهما أن تكون مميزا أو ماهرا، يكفي فقط أن تكون غريبا مختلفا أو شاذا. هكذا يتم تدريجيا تطبيع ما كان يستنكر وتحويل ما كان يعتبر عيبا إلى ميزة يتسابق الناس عليها. بمرور الوقت لم تعد موجة الترند مجرد ظاهرة ترفيهية ووسيلة للشهرة السريعة، فما بدأ كاحتفاء بالمواهب وبالمهارات أو السلوكيات المتميزة تحول تدريجيا إلى آلية خطيرة تميع القيم وتزيل الحواجز بين المقبول والمرفوض.
1: لم يتغير إيقاع الزمن، بل نحن من قتلناه، وبوقفات مشاهدة طويلة تتعب العين والرقبة والأفكار. لقد سرقنا العالم الافتراضي من واقعنا، وبتنا أسرى لإدمانه وأجراء لمافيا الترند الذين ندفع لهم بلايكاتنا واشتراكاتنا وتعليقاتنا، وهم يضاعفون سخافاتهم المطروحة.
2: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم، فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم، كل السكاكين صوب الشأت راكضة لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم، فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الامم، والاقوياء طواغيت فراعنه، واغلب الناس تحت عروشهم خدموا، شكواك شكواي يا من تكتوي الما، ما سال دم على الخدين سال دم، ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.
3: تايم سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً مفيداً وشيقاً.
4: في الوقت الذي تسجل فيه درجات الحرارة قفزات مبكرة، تواجه البصرة الرئة الاقتصادية للعراق اختباراً قاسياً مع تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية. الأزمة المتجددة تأتي هذه المرة بفعل انخفاض إمدادات الغاز المستورد لتشغيل محطات التوليد، مما تسبب بفقدان آلاف الميجاوات من الشبكات الوطنية. هذا النقص الحاد لم يطفئ المصابيح في المنازل فحسب، وإنما شل الحركة التجارية وفجر موجة استياء شعبي في مدينة تطفو على بحار من النفط والغاز. أولى شظايا هذه الأزمة تصيب أصحاب المحلات والمهن اليومية الذين باتوا يواجهون خسائر مادية فادحة نتيجة تلف بضائعهم واعتمادهم المكلف على المولدات الأهلية. القصاب رياض عجيل ينقل لنا مرارة المعاناة اليومية في الأسواق المحلية تحت وطأة الانقطاع المستمر.
5: إذا انقطعت مدة هائلين اللحم بالبرادات يأثر عليه، لما تنطفي مثلا يموع الثلج يتلف اللحم، هاي الشغلة. بغر شيرهم ما جاي نثرم بالمكاين، يتوقف الثروم وناس تجي وتروح وترجع. ها سويت استعدادات، جريت 40 امبير، والامبير على 10 يعني بالشهر جاي يدفع 400 على مود الكهرباء، لان اذا انقطعت الكهرباء تلف اللحم زين، وادفعها 400 بعد طبعا يأثر. يعني هسه اللحم نقول اللحم غلوا علينا غالي اللحم زين، هاي الأربعمية من غير الإيجار من غير هاي الشغلات، الكهرباء بالشهر تجينا مسوينا تجاري 400 و500 بالشهر، أنا هسه هذا اللي ما لو يكون مثلا الوطنية موجودة ما أغسل لي 400-500 بالشهر.
4: المعاناة لا تتوقف عند حدود الأسواق والتجارة، بل تمتد لتلقي بظلالها الثقيلة على المؤسسات التعليمية والأكاديمية، حيث يواجه الطلبة والتدريسيون ظروفاً بائسة داخل القاعات الدراسية والمختبرات العلمية مع غياب وسائل التبريد الأساسية. الدكتور فوزي مصطفى التدريسي في جامعة البصرة يتحدث عن انعكاس هذه الأزمة على الواقع التعليمي.
6: والله طبعا يعني يصير بائسة، تعرف يعني احنا سرنا في المدينة والمدينة قطعة من الكونكريت، فإذا ماكو كهرباء يعني مشكلة كبيرة عويصة. يعني انا مثلا اقرأ يعني ما اقدر اقرأ، مثلا يعني المرأة جزء ما تقدر تتحرك بشكل طبيعي، ربة البيت، أطفال ما يقدرون يدرسون، فمشكلة كبيرة طبعا. أما مثل لو بيوتنا من الطين، ولو احنا حضارتنا طينية صارت كونكريتية، لو من الطين أيام القصب والبردي ما نهتم للكهرباء. وأنا عشت هاي في طفولتي، يعني احنا من أهل أبو الخصيب وشط العرب، فعشناها هاي الفترة ما تحتاج الكهرباء أصلا. ما كان بيتنا كهرباء بالسبعينات في الطويلة، يعني عبر شط العرب، يعني ما كهرباء أصلا، والحياة طبيعية جدا أحسن من هسه بكثير. يعني
4: هذا الواقع الخدمي المتردي يثير تساؤلات مشروعة في الأوساط الشعبية والمدنية حول جدوى الوعود الحكومية المتكررة بإيجاد حلول جذرية لملف الطاقة، وعن أسباب بقاء المحافظة رهينة لإمدادات الغاز الخارجي. الناشط قدام هادي يجسد صوت الشارع البصري الرافض لاستمرار هذه المعاناة الصيفية.
7: هذا الشيء راح يصير، وهسه احنا جاي نعاني من هسه بدت برمجه او انقطاع التام للكهرباء يوم او تقريبا 12 ساعه بسبب اما صيانه او نقص الغاز. تعرف الحرب هاي الامريكيه الصهيونيه على الجمهوريه الاسلاميه اثرت علينا، لان احنا نعتمد على الغاز الايراني، وحاليا اغلب المحطات الغاز الايرانيه محطات طاقه بايران انضربت خلال هاي الحرب، فالشيء اكيد راح نعاني. يعني احنا هسه بشهر الخامس وبدينا بالمعاناة، يعني اذا وصلنا بذروة الحرب السابعة والثامن راح تتدمر الكهرباء، ويعني زين اذا حصلنا نفس الساعات باليوم. وللاسف يعني احنا يقول لك الحب لاخيك ما تحب لنفسك، جيراننا من المحافظات حاطين دوبهم ودوبنا على قولت عضو برلمان بالناصر يقول ليش البصرة تجهيز كامل، ابو العمارة نفس الشيء، ما اعرف يعني ليش. وانت هو بتمنى لنفسك الزينة، ليش تتعب على غيرك؟ شيء اكيد راح تاثر علينا، يعني خاصة تعرف اجواء البصرة حارة، خاصة ان يعني الناس مرضى هواي بالبصرة، تعرف بسبب تأثيرات الدخان والتلوث البيئي، فهذا الشيء راح يأثر عليهم. الحر شيء أكيد راح يدمر العالم، وخاصة المرضى كبار السن والأطفال هواي راح يتأثرون بهذا الشيء.
4: أمام هذا الضغط الشعبي المتصاعد تقف الحكومة المحلية في البصرة حائرة بين مطرقة استياء المواطنين وسندان غياب الحلول المركزية من وزارة الكهرباء الاتحادية، وسط مطالبات بمنح المحافظة صلاحيات أوسع لإدارة ملف طاقتها. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يوضح موقف الإدارة المحلية وحجم التحديات التي تواجهها.
8: احنا كعملية إنتاج الحمد لله كل صيف تجهيزنا 5 ساعات بساعة، وعازمين انه يستمر هذا الوضع وناقشنا، لكن تعرف ارتفاع درجات حرارة، تغيرات مناخية كبيرة، هذه التحديات كلها تؤدي الى انه التوزيع ما يقدر يواكب النقل والإنتاج، وبالتالي اليوم اطلعنا على حاجياتهم وسيكون اعداد كشوفات قبيل الصيف ان شاء الله. ومن المؤمل انه تدخل 250 ميجا من شركة توتال نفطية شمس، مشروع شمس البصرة، وبالتالي إلى 250، تعرف هذا مشروع 1000 ميجاوات أكمل المرحلة الأولى على 4 مراحل، لكن المرحلة الثانية إن شاء الله أقل من شهر ستدخل الخدمة. هذا إضافة إلى أنه عملية تجديد البارجات التركية الموجودة، وبالتالي إن شاء الله باستعداد كامل سندخل الصيف.
4: في أروقة مجلس المحافظة تتركز الجهود والمخاطبات الرسمية على تشخيص الخلل البنيوي في منظومة الطاقة، حيث تبرز الحاجة الملحة لتنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب محلياً بدلاً من حرقه في الأجواء. رئيس لجنة الكهرباء في مجلس البصرة الأستاذ ثائر الصالحي يضعنا في تفاصيل الأرقام والنقص الفعلي في التجهيز.
9: اليوم احنا نفكر في وضع خطة لمعالجة انه الغاز الايراني. انت تعرف احنا كمحافظة بصرة نقدر نعتمد جزئيا 70 او 75% على الغاز العراقي، لكن انه هذا هو الغاز المصاحب يعتمد على استخراج النفط، وبالتالي استخراج النفط متوقف، يعني هذه هي ازمة بحد ذاتها. ايضا اذا نتحدث انه هناك بدائل، لكن هذه البدائل لا تعوض بشكل كامل نقص الغاز اللي موجود. فيما يخص انه ضخ الغاز الإيراني، طبعا كانت تقريبا 50 مليون متر مكعب كمية، سواء كانت للبصرة أو للبلد بشكل عام، أما الآن فهي 20 مليون متر مكعب فقط للمناطق الجنوبية. احنا إن شاء الله بجهود الأخوة في دوائر الكهرباء نعبر هذه الأزمة، ولكن تجهيز الساعات ليس كما في الموسم الماضي.
4: ويبقى الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة معلقا على مدى جدية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المحافظة للضغط باتجاه تنفيذ مشاريع الطاقة الاستراتيجية والربط الخليجي كبدائل حتمية لضمان استقرار الشبكة. الأستاذ أسامة السعد نائب رئيس مجلس البصرة يتحدث عن التحركات والحلول العاجلة المطروحة على طاولة المجلس.
10: استعدادا للصيف القادم وما نحتمله من يعني تحديات نتيجة الوضع الإقليمي المربك اللي كنا نستعين به مثلا من خط الجمهورية الإسلامية، خط الكهرباء وخط الغاز، فبنفنين نتيجة الحرب انتهن توقفن. فشنو ممكن نقدر نسوي؟ ناقشنا كل التحديات الموجودة وشنو اللي حلول اللي ممكن نضعها. اتفقنا على عدة نقاط. أولا هنالك استحقاقات مالية لوزارة الكهرباء، دوائر الكهرباء في البصرة من قبل شركة نفط البصرة ويجب تسديدها، وهذا راح يكون دور الحكومة المحلية في البصرة أنه تخاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتسديدها. اثنين السعي إلى تجديد عقد البوارج الخاصة بإنتاج الكهرباء الراسية في البحر بعد انتهاء مدة العقد، لابد من تجديدها لأن عندنا الإنتاج انخفض نتيجة قطع الغاز وعدم الآن تصدير النفط اللي راح يكون به الغاز المصاحب، فعندنا نسبة كبيرة انخفاض في إنتاج الطاقة الكهربائية.
4: بين وعود الاستقلال النفطي والغازي وواقع المولدات الأهلية المنهك للمواطن، تبقى البصرة تبحث عن خيط ضوء مستقر يقيها لهيب الصيف. إن حل أزمة كهرباء البصرة لم يعد ترفاً خدمياً، إنما هو ضرورة أمنية واقتصادية قصوى. فمن غير المقبول أن تغذي هذه الأرض موازنة البلاد بالمليارات بينما يعجز أهلها عن توفير طاقة مستدامة تحميهم من حرارة الصيف اللاهب.
11: أحكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنا أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا قبض الأجور مقدما ومؤخرا، والله ينزل كل موت للعراق يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
3: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
12: هنا إذاعة التايمز سكوير أف أم من البصرة. تايمز سكوير أف أم.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار

تشتمل هذه الآية الكريمة على مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول شمول كلمة التقوى لفعل الطاعات والانتهاء عن المنهيات. يعني عندنا احنا في القرآن الكريم كلمة التقوى تتردد كثيرا، ولعله لكثرة ترددها الكثير ما يقدر يفهمها الفهم الكافي. يعني تمر عليه كلمة تقوى يجوز الصورة اللي في ذهنه عن معنى التقوى صورة مو كاملة. كيف يعني؟ شلون بأي معنى الصورة؟ هو الحقيقة مهمة الدين هي شنو مهمة الدين؟ مهمة الدين في تعاليمه أن يخلق عند الإنسان مناعة، أو يخلق عند الإنسان اندفاع إلى فعل الخير أو فعل الأشياء المشروعة، ومناعة ضد الأشياء غير المشروعة. نبالي هي ترى هاي وظيفة الدين. دين وظيفته أن يخلق الباعث ليبعث الإنسان نحو الفعل الصالح، ويخلق عند المناعة. ومعنى المناعة يعني اللي نقدر نسميها الضبط، وسيلة الضبط. يعني اكو بعض الناس اذا تمر به المغريات ينهار يتلاشى، مثل الانسان اللي رأسا يتناول افرض ما يخدر جسمه فيقع، عينا الاغراء من هالنوع ياخذ تأثيره من الانسان. مهمة الدين خلق المناعة ضد الاغراءات لا مشروعة، وبنفس الوقت خلق الباعث في نفس الانسان الى عمل الامور المشروعة. هو هذه التقوى، هذه التقوى هي التقوى اللي يكثر دائما الحديث عنها في القرآن الكريم. هي عبارة الامتناع عن المعاصي، ومن جملة المعاصي لها طرفين سلب وايجاب. اذا فعلها الانسان هذا الجانب الايجابي، واذا ترك المأمور بها هذا الجانب السلبي من المعاصي. فهي بالواقع لها طرفين. التقوى هي هذه المجموعة، هالمجموعة من التعاليم لتخلق عند الانسان هالقابلية. هاي القابلية نسميها تقوى. زين، التقوى طبعا مرة تضاف الى الله. نبه للنقطة اللي اريد الفت نظرك الها. مرة تضاف التقوى الى الله عز وجل رأسا، لكن الذين اتقوا ربهم، مثل هاي الآية. ومرة لا تضاف التقوى الى شيء اخر، مثلا واتقوا النار. زين، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام مثلا. مرة تضاف التقوى الى الله، ومرة تضاف الى شيء اخر. اذا اضيفت الى النار مثلا اتقوا النار افرض. زين، او اتقوا المعاصي او اتقوا الذنوب، مسألتها سهلة. لكن اذا يقول اتقوا الله يعني شنو؟ يعني الآية تخليك وجها لوجه أمام الله، تقول لك غريمك هو الله. شايف؟ يعني المسألة واية ثقيلة خطرة. الله عز وجل لما يكون طرف في الخصام، وإن كان من ناحية ثانية، من ناحية ثانية أن الله عز وجل عندما يكون طرف في الخصام يكون أدعى للإطمئنان. شلون أدعى للإطمئنان؟ لأنه كريم، لأنه منعم، لأنه مصدر الرحمة، لأنه متفضل. لكن في نفس الوقت ما ننسى أنه شديد العقاب. زين، فالآية عندما تضيف التقوى رأسا إلى الله عز وجل هذا يدل على خطر الموضوع أكثر من أي شيء. فالتقوى اللي دائما يدفع إليها القرآن الكريم شنو مهمتها؟ ترى مهمتها هذه ليس إلا، إذا أردنا نترجمها بلغة عصر، نترجمها بلغة أخرى، نقول أن مهمتها خلق المواطن الصالح. كيف؟ لأن إحنا العبادات عندنا بأجمعها ما نعتبرها غايات، العبادات كلها وسائل،
ما عندنا قسم من أقسام العبادة هو غاية. يعني أنا لما أوقف أتوضأ وأصلي وأقرأ الحمد وأقرأ السورة وأقرأ الذكر، ما المقصود من الصلاة قراءة الذكر أو الحمد أو الركوع أو هالأفعال هاي اللي يأتي بها الإنسان؟ أبدا، هاي أي تفنى باللحاظ مثل ما يقولون، إنما أكو هدف من وراءها. الهدف اللي من وراءها شنو؟ الهدف اللي من وراءها تهذيب السلوك، أني أنا أأتي بهذه الأعمال لتهذيب السلوك، ليس إلا صلاة وسيلة لتهذيب السلوك، صوم وسيلة لتهذيب السلوك. إذن كل الأعمال هي وسيلة لخلق الإنسان الصالح، خلق المواطن الصالح. وإذا كان هدف التكاليف الشرعية خلق المواطن الصالح، إذن كيف يتسنى إن أو كيف نجرأ أن نسمي هالتكاليف بأنها فكر رجعي؟ إذا كان خلق المواطن الصالح تستهدف الأديان، أرجوك هاي مهمة تقدمية أم مهمة رجعية؟ يعني مثلا أنا شوف أريد أقول لك شلون أن المفاهيم اللي جيتينا جاهزة معلبة وتنشر عندنا على مستوى وسائل الإعلام وعلى مستوى وسائل كتب وعلى مستوى وسائل حضارية، شنو مهمتها؟ مهمتها أن تشوه عندنا المفاهيم. أرجوك الإنسان اللي يجي للإنسان الآخر يحاول أن يحوله إلى مسخ، يخليه إنسان منغمس باللذة، منغمس بالفجور، معفي نفسه من الالتزامات الخلقية، من الالتزامات الاجتماعية، يسميه متحرر. زين أليس في هذه التسمية إغراء بالسقوط والوقوع بالرذيلة؟ ويسمي الإنسان اللي يلزم نفسه بضوابط حتى يخلق من نفسه مواطن صالح يعيش بالمجتمع كمواطن صالح، يعبر عنه بأنه يحمل فكر رجعي. أليس في هذا دفع للإنسان عن طريق الفضيلة إلى طريق الرذيلة مقصود أو لا؟ بطبيعة الحال. يعني الحقيقة شنو؟ أكو فد كتاب صدر حديث حكام العالم المشهورين، يعني بها التسمية إن لم يكن بها التسمية بها المضمون، عندي الكتاب لمؤلف أوروبي موجود. الكتاب الواقع يبين أن معظم وسائل التحلل اللي جاي تلبش ثوب مدنية بالعالم يخطط إلها من حكومة مشتورة يهودية مهمتها تحويل المجتمع بأجمعه إلى دار للرذيلة والانحلال. شايف؟ وإلها تلاميذ على مختلف المستويات، إلها تلاميذ تسخرهم على مختلف المستويات. فأنت عندما تقرأ الكتاب أو نظائره تشعر أن ما يجري حواليك مو شيء عفوي، يعني بطبيعة الحال لا، حتى التسميات هذه مو شيء عفوي، وإنما أكو جهة من وراء هؤلاء تخطط لهالتسمية وتخطط لهذا العمل. فإذا أعود إلى صلب الموضوع، إذا كانت وظيفة التقوى خلق الرادع في نفس الإنسان وبالتالي تحسين سلوك الإنسان، إذا كان كذلك هذه وسيلة تقدمية ومن أروع أنواع التقدمية. أرجوك أي وسيلة أكثر تقدمية من أنني أخلق المواطن الصالح اللي مهمته أن يعيش في أمن وأمان، المجتمع منا في خير، إنسان منصرف إلى الإنتاج في مختلف الجوانب، أبعاد الفكر، أبعاد المادة، أبعاد الأخلاقيات، منتج في الأمور المفيدة ومبتعد عن الأمور الضارة. هذه هي عين التقدمية، هذا هو، هذا لباب التقوى هو هذا. زين الآية تقول لكن الذين اتقوا لهم عند ربهم أو لهم هؤلاء المتقين لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. عندنا شوية هذا البحث الحقيقة بحث بشيء من الطرافة لا بأس من التوسع به، هذا أيضا من المفاهيم اللي يكثر تردادها بالقرآن الكريم دائما، جنات تجري من تحتها الأنهار. على طول القرآن الكريم يمر بوصف الجنة فيصفها بهذا الوصف. شنو المقصود من عندها؟ أولا الجنة من أين مشتقة؟ يعني
اللفظ هذا لفظ الجنة من اين اشتق؟ بعض المفسرين يقول هذا اشتق من الجنة، يعني لكثرة ما يجني الانسان من خيرات من الجنة، يعني دائما اكلها دائم وظلها دائما، اشجارها مثمرة ما بها شجرة خالية من الثمر، الجنة على طول موجود بها، زين، وكلها دائم وظلها. الجنة اللي بيها يأخذ الأبعاد المختلفة، جنة على مستوى الأكل، جنة على مستوى الصحبة، جنة على مستويات أخرى، يعني جميع أنواع الجنة، الثمرات، عبر لفظة جنة لثمرات، جميع الثمرات في مختلف الأبعاد موجودة، فاشتقت الجنة من هذا، من توفر الثمار دائما فيها. هذا رأي. رأي آخر يقول لا، اشتقت من الجنان وهو الظلال، فلان يستجن بظل الشجرة، يعني يستظل بظلها، زين؟ ولذلك سمي الجنين جنين، لأن الجنين وين مستتر؟ مستظل في الظلمات الثلاث، المشيمة والرحم والبطن. عبر عنا جنين لأنه مستجن في هذه الظلمات. الجنة إذا بناء على هذا، الجنة مشتقة من الإجناء، من الظلال، لأن الشجر بها متكاثر ويغلق بها دائما ظل، فما فيها إلا الظل. زين، بهالمعنى استعملها القرآن، تمام، استعملها القرآن بهذا المعنى صحيح. يعني احنا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، كم تركوا من جنات وعيون، يعني لولا اللي طلعوا من الحياة كثير من عندهم خلى بساتين عامرة، خلى عيون مياه مستنبطة، تركها وانصرف عنها. ولذلك انا اذكر لما نزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لما نزلت هذه الآية قام واحد من الأنصار اسمه أبو طلحة، أبو طلحة قال له يا رسول الله روحي فداك، قال بلى، قال له أنا أفضل أموالي عندي جنة، بستان لا مونعة جيدة جدا، بستان كثيرة العطاء، فيها عين ماء كأنها عنق جزور، أنا أسميها بئر حاء، هي معروفة ببئر حاء، انا هاي اريد ان اتقرب بها الى الله باعتبارها ما اريد اخليها من ورائي. القرآن الكريم ينعى على بعض الناس انهم تركوا الجنات والعيون، انا هاي ما اريد اتركها، اريد انا حي اتصدق بها. فقال النبي بخ بخ، ذلك مال رابح. قال اين اضعه يا رسول الله؟ قال ضعه في اقاربك الضعاف، اذا عندك اقارب ضعاف، نعم، ضعه عند اقاربك. فعلا تصدق بها على اقاربه الضعاف. الجنة قصدي ان القرآن الكريم استعمل لفظ الجنة بهالمعنى، كم تركوا من جنات وعيون، بهالمعنى استعمل لفظ الجنة، يعني بالنسبة الى جنات الدنيا، جنات الدنيا اكو بها ظلال، بها نخيل، بها مزارع دائمة الظل، والانسان يستظل بظلها، سماها جنة، موجود. لكن هل استعمال القرآن بالنسبة إلى الجنة المقصود به نفس هالمعنى، يعني الجنة التي يوعد بها العباد، أم أنه مأخوذ أن الشجر بها بظل، هذا هو القصد؟ يعني بتعبير آخر بديل الآية الثانية، أكلها دائم وظلها، هذا هو المقصود لو غيره؟ إذا هذا المقصود، هذا مو شيء مهم، يعني أن الله عز وجل يوعد العباد أنه ينطيهم جنة بها شجر بها ظل، هنا أكو بالدنيا بساتين بها شجر وبها ظل ويمكن أن يعيش فيها الإنسان، والخيام المعنى هذا، الخيام هالمعنى هذا يأخذ في إحدى رباعياته، يأخذ ما أريد أقول يسخر، لكن يتساءل، يقول في أبياته في إحدى رباعياته، يقولون حور في الجنان ولذة وأنهار من ماء وأنهار من خمر، إذا اخترت حوراء هنا ومدامة فما البأس في ذا وهو عاقبة الأمر. زين، لون من السخرية سميه، أو لون من التساؤل
اللي مشوب بشيء من السخرية. ها يقول اذا كان هذه الجنة حفت هدف، مو شيء هدف مهم، ما هنا اكو بستان واكو امرأة واكو انهار جارية، مو فرد شيء. العبد يؤمر بالتضحية حتى اذا ضحى يأخذ من الله عز وجل هالجزاء، وبنتيجة الجزاء يكون الجزاء فالبستان بها ظل، مو فرد جزاء مهم هذا ابدا. اذا من اين مشتقة الجنة؟ الواقع الجنة مشتقة لا من الجنة ولا من الظل، وإنما مشتقة من الجنة. جنة شنو هي؟ جنة درقة التي يتقي بها الإنسان في الحرب. جنة درقة نفسها اللي يستعملها المحارب، أو الدرع اللي يستعمل المحارب يستجن به عن الآلام حتى لا يوصل لألم طعنة أو شيء. الجنة يستجن بها الإنسان من المكاره. شلون يعني يستجن بها من المكاره؟ يعني أن كل عطاء في الدنيا محفوف بالمكاره، لكن كل عطاء في الجنة خال من شائبة المكاره. شلون يعني؟ أولا أول شيء أن الجنة في واقع الأمر عطاها إذا أريد نقيسه إلى عطاء الدنيا، نلاحظ أن عطاء الدنيا ما يجي إذا واحد يريد يأخذ بحلال، ما يجي إلا بعناء وبتعب. يعني أنت تتصور واحد لما يريد يبني نفسه اقتصادية وهو إنسان ملتزم ما يريد يروح إلى الحرام، تتصور هذا يقدر بدون تعب يبني نفسه؟ طبعا لا، لازم بالعرض وبالجهد وبالأتعاب. يمكن يصرف الشيء الكثير من تعبه وعناءه وجهده الفكري يحصل مقابل شيء، لكن عطاء الله عز وجل هناك بلا عناء، واحدة. ثانيا ان العطاء هنا مشوب بالمنغصات. شلون مشوب بالمنغصات؟ يعني ممكن الاكل اللي ياكلها تسبب له موت، تسبب له هلاك. ومعظم ما يبتلي به الانسان يبتلي به عن طريق المعدة، قد يأكل اكلة ويكون حتفه بتلك الاكلة، يكون حتفه نعم بما اكل من الطعام، لكن المفروض ان ذلك الطعام خال من المكاره. اشهدني كلهن ما نظر نحسب بهن، بس شيء واحد انا اقول، الشيء الواحد ان كل شيء هنا معرض لخوف الفوت. شلون معرض لخوف الفوت؟ يعني انت الان ما تقدر تطمئن ان هالمسألة اللي بيدك الان راح تبقى بيدك الى باكر. ماكو واحد عاقل يحمل عقل ويقدر يحلف ان ما عندي الان يمكن راح يبقى الى بكرة، ما ممكن، مستحيل. ماكو عاقل يقول ان ما املكه الان تستمر من كيسة الى الغد اطلاقا، لان ما يدري باي لحظة هذه الملكية تزول منه في حال من الاحوال، ما يعرف في اي لحظة، ما يدري في اي دقيقة ينقض عليه الدهر او ينقض عليه الموت. ان لم يكن الدهر فالموت، يوم حياته ينأخذ من عنده، يوم لا يموت ويؤخذ منه بعد موته. خوف الموت يعني ما طول النعمة بيدك انت تبادرها، ما تشعر انك راح تصبح يصبح الصباح وانت موجود، او يصبح الصباح وانت غير موجود، وهذه الاموال التي بين يديك مو شاعر انت راح تبقى يدك عليها الى لحظات او لا، ابدا ما تبقى يدك عليها الى لحظات قبل. بل انت بالواقع ما طول هديدك انت ما تملكها ملكية صحيحة. احنا ما عندنا، اذا تشوف اكو اضافة، اكو بالقرآن الكريم اضافات انه يضيف الاموال للعباد وفي اموالهم حق معلوم، هاي الاضافة مو للملكية، هاي لا ابدا للاختصاص. يعني فقهاء المسلمين يقولون هذه الاضافة مو للملكية، لان لو كانت ملكية مطلقة لكانت مثل المبدأ الراشمالي. المبدأ الراشمالي الان الملكية بالنسبة للفرد مطلقة، يعمل بها كيف يريد. مثلا يموت زين يوصي ان هذه اموالي لازم تصرف بالشيء الفلاني، تنعطى للمكان الفلاني. زين، واحد يوصي بامواله
تؤخذ مثلا تعطى الى كلب اجل الله الشامعين او الى جمعية كلاب جمعية حيوانات او واحد يوصي باموال يشيلها يذبها بالبحر ويقول يا اللي يعثر عليها هي اله. هذا لون ما يقرر الاسلام بحال من الاحوال، ما يعتبر الملكية لك، يعتبرك انت مجرد موظف اجتماعيا، انت في المال مجرد موظف وظيفة اجتماعية. امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الله عز وجل استخلف الانسان في التصرف بهذه الاموال. استخلاف الانسان للتصرف بهذه الاموال شي دول يدل على ان المال بالدنيا ما بي ملكية حقيقية ابدا. هذا الفرق تأملي. يعني مثلا شوف اكو الرأسمالية تعطي الملكية المطلقة، الشيوعية مثلا تسلب الملكية الفردية، انما تخلي الفرد يدور في نطاق المجموع في نطاق المجتمع. تقول له انت لك ملكية لكن مع ملكية المجتمع. بس شنو مع ملكية المجتمع؟ شلون؟ ما ادري. انت على كل حال المجتمع هو يجي يعطيك الصيغة يقول لك المجتمع هو الذي يملك وسائل الانتاج. شلون يعني يملك وسائل الانتاج؟ اذا مرة يقدر اخذ له وسيلة انتاج يبيعها ما يقدر. لا. نعم انت تملك وهذا هو. زين؟ يو لا هذا يجيك يقول لك ملكيتك انت تعمل بها كيف تريد. تقدر تشغلها في اي مكان. تقدر تشتغل بها، تستعملها بالاحتكار، بالمحرم، انت حيوان منتج اقتصاديا. الاسلام لا، يقول لك انت انسان لك سلطنة على الارض. نبالي التعبير الفقهاء لك سلطنة يعني قدرة على التصرف في الامور اللي يحددها لك الشارع. مو كل تصرف ابدا. الاموال يعتبرها ملك الجماعة، لكن الفرد يتصرف فيها وين؟ يتصرف بها تصرف بحصة يسميها التمكين من الانتفاع. هاي حصة. ولذلك الانسان ما يملك ان يذب امواله كيف ما يريد. يعني انا ما اقدر بكرة اقول اموالي هذه اريد اذبها بالقمار، او اموالي اريد اذبها افرض في صنع الخمرة، او اموالي اريد اذبها في صنع مصنع للاسلحة يقتل الناس. الان مثلا افرض انا عندي معمل لانتاج الاسلحة، المعمل اللي عندي لانتاج الاسلحة مثلا وين اقدر ابيع الاسلحة ويكون بيعي مشروع؟ ابيع الاسلحة اذا كانت للدفاع عن النفس. اذا واحد بيدافع عن نفسه ابيع السلاح، وعندما ابيع السلاح الثمن اللي اخذه اخذه حلال. لكن اذا اعرف ان هذا ما يدافع عن نفسه يبغي به يعتدي به يحرم علي البيع بالنسبة له. اذا اكو قيد خلقي يعتبر قيد في كل لون من الوان المعاملات، مما يدل ويدلل على ان الاموال انا لا املك، انا موظف فيها ضمن نطاق معين. شلون؟ اذا انا موظف ضمن نطاق معين، الاموال ليست لي وانما الاموال لله عز وجل. شوي احنا بعدنا عن صلب الموضوع. ارجع للآية الكريمة. زين. الآية لما تقول لهم جنات، وقلنا ان الجنة هناك انما سميت بالجنة لان فيها جنة من المكاره. هنا اي مالية انا اخاف عليها الفوت، بل هي بالواقع ما اقدر اتصرف فيها الا ضمن نطاق معين. هناك لا، الواقع اولا الحاجة الى المال تنتفي عندي. شلون الحاجة الى المال تنتفي عندي؟ ما مفترض اكو مرض واحتاج المال حتى اشتري بيه دواء، ولا مفترض نعم اكو عري حتى احتاج نعم المال. والقرآن يقول لي وان لك الا تجوع فيها ولا تعرى. ما محتاج المال لاشتري بيه طعام. الحاجة الى المال تنتفي، انما كل شيء ميسر تحت يدي وخال من الشعور بالفوت وخال من المنغصات. فلذلك الجنة بهذا المعنى لما يقول لهم جنات تجري من تحتها الانهار. ليه؟ شنو فائدة تجري من تحتها الانهار؟ طبعا احنا عندنا قلنا اكثر من مرة ان الانسان مكون من جسد ومكون من روح.
عنده حاجات روحية وعنده حاجات جسدية. الحاجة الروحية يريد لها إشباع، والحاجة الجسدية يريد لها إشباع. يعني انت الان اضرب لك بيه المعنى، لو يقدم لك واحد طبق طعام، يقدم لك طبق طعام وانت خائف مضطرب، خائف من شيء، تلتذ بالطعام بشيء. الطعام حاجة جسدية والامن حاجة نفسية، انت بحاجة ان تطمئن، بحاجة ان تشعر بالطمأنينة. شعورك بالطمأنينة هذا هو حاجة النفس. شعورك بالحاجة الى الثقافة زين، هذه حاجة الروح. شعورك بالحاجة للطعام هذه حاجة الجسد. القرآن الكريم يريد ان يجمع يلبي حاجات الانسان باجمعها، الجسم والحواس. اكو اشياء تسر بها، منظر الماء ومنظر الخضرة يسر به الانسان، يعني قد حاجة جسدية يحتاج لها الانسان يرتاح، وبالتالي تنعكس على الروح. زين، والحاجة الروحية الامن والاستقرار، وبعد والاكرام التكريم. سيدينا معنى التكريم شلون؟ ان القرآن الكريم بها التعبير يريد يضمن الحاجتين، هم الحاجة الروحية وهم الحاجة الجسدية. في الحاجة الجسدية ان تكون جنة خضراء تجري من تحتها الانهار فيها اسباب النعيم، والحاجة الروحية ما بيها خوف الفوت، يعني ما راح تتصور انها راح تطلع من ايدك وراح تخسرها شئت ام ابيت. هذا المعنى شنو اللي يأكد المقطع اللي يجي من بعدها؟ لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. التفت للتعبير، اللي يقول لانك انت ما راح تطلع، يعني ما راح تنتجع من عدها كما تنتجع في الدنيا من النعمة. شلون انت بالدنيا تنتجع من نعمتك؟ لا، هاي ما راح تنتجع من عدها، انت خالد بها، لك الخلود بها. زين، هذا المعنى جمع بين اثنتين، بين حاجات الروح وبين حاجات الجسد. انتقلت الآية الكريمة، قالت نزلا من عند الله. زين، هذا المقطع الثالث شنو المقصود به نزلا من عند الله؟ النزل هو دار الضيافة. العرب تستعمل لفظة نزل لدار الضيافة. القرآن الكريم لما يقول نزلا من عند الله ماذا يستهدف؟ طبعا يريد يعرض على اذهاننا صورة من الصور التي ألفناها في حضارتنا. احنا نعرف في تاريخنا ان اول من اتخذ دارا للضيافة ابراهيم الخليل، وعرفنا ان من مكمل عليه السلام، وان من مكملات الايمان اكرام الضيف. زين، هذا معنى اقرته الحضارات واكدته الاديان، جاءت الاديان فاكدت. زين، ولذلك لما تجي الى تاريخنا قبل الاسلام تلقى الواقع اكو عناية كبيرة جدا في موضوع الضيافة والاضياف. موضوع الضيافة والاضياف يلعب دور مهم في تاريخنا، وخصوصا في المثل العليا. واحد عند المثل الاعلى مثلا شيء، بالجانب الثاني المثل الاعلى مو هالشيء، لا شيء اخر. من المثل العليا اللي كان يؤكد عليها بالجزيرة العربية مسألة إكرام الضيف وتقديم الضيافة للضيف، هذا يعتبر مثل أعلى، والإنسان يفكر به من بدء لشئته، يبدأ يفكر شلون يحقق المثل الأعلى. ولهذا شو يسمون الكلب العرب؟ العرب يسمون الكلب متمم المكارم ومديم النعم وداعي الضمير. التفت لها الأسماء الثلاثة، الضمير الضيف يسموه ضمير، بس ليش؟ ما أعرف، لأنه يضمر كما أن الضمير مستتر مثلا يشتر يغطى ويحمى، يجوز هالمعنى مفهوم. متمم النعم يقولون أن النعمة ما تتم إلا بالبذل منها، النعمة ما تتم إلا أن تبذل منها. إذا واحد عنده نعمة
ويريد النعمة تدوم عليه لازم يبذل منها يعطي منها، لأن البذل من النعمة سبب للدوام. فالعرب يسموه للكلب متمم النعمة، ايش معنى؟ لأن يقولون هذا بنباحة يصيح للأضياف. بس أوضح لك الصورة تفصيلا خلال البحث. هذا بنباحة كان يصيح للأضياف، يستدعي الأضياف، هذا يعني داعي إلى مكرمة، داعي إلى مكرمة. وإلى جانب هذا ايش كانوا يسوون لها الحيوان؟ هم عندهم الطريقة اللي يصيحون بها للضيف النار. النار عندهم يستعملوها ب14 أدب. من جملة أهداف استعمال النار كان هدف دعوة الأضياف، يشوفوا لهم مكان مرتفع بالليالي الظلماء الشاكية، يجمعون الحطب ويخلوا يوقدون النار وتبقى تندلع ألشنة النار بالظلام. إذا واحد من هذول قاطع ليل، قاطع الصحراء أو ضيف ضال، بمجرد أن يرى النار عن بعد يعرف أن هاي نار القرى يسمونها، فيجي على نار القرى رأسا. إذا إجى على نار القرى يقدم له الطعام ويقدم له ضيافة بكاملها. ولهذا أذكر واحد يمدح علي بن الحسين في أبيات اللي يقول: لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعي، أعني ابن ليلى ذا الشدى والندى، أعني ابن بنت الحسب الفاضل، كان إذا شبت له ناره يوقدها بالشرف الكامل، يغلي بنيء اللحم حتى إذا أنضج لم يغلو على الآكل. يشير إلى النار، هاي نار القرى. وأوضح من هذا أبيات حاتم ابن عبد الله. حاتم عبد الله كان عنده غلام اسمه يسار، يقول للغلام يسار: إذا جن الليل أوقد نار القرى، نار القرى، ويخاطبه يقول له: أوقد فإن الليل ليل قر، والريح يا واقد ريح صر، عل يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. فكانت نار القرى اللي تستهدف الأضياف، تستدعي الأضياف. يتفق تجي ليلة شديدة ماطرة شاكية بها هواء عنيف، النار ما تشتقر تنطفي. فشنو الطريقة اللي يتعرفون فيها لجلب الضيف؟ شنو الطريقة اللي يتعرفون بها لجلب الضيف؟ الطريقة ذاك الوقت يفرقون بين الكلاب، يربطوها بأطراف الحي ويفرقون. وهذا الكلب إذا فرقوه عن أخواته يستوحش، يقوم يصيح. فعن هالطريق، طريق نباح الكلب، يستدعون الضياف، الأضياف، فيسموه متمم المنعة، مشيد المكارم، أن هذا يستدعي لنا الضيف. ونفس دخول الضيف إلى البيت يعتبروه مكرمة من المكارم. لشايف هالصورة ترى غاية ما أكثر ما يتصور في الحرص على مجيء الضيف. ولذلك عرف عندهم جماعة بحسن الضيافة، وممن عرف قيس ابن سعد ابن عبادة رضوان الله عليه. قيس سألوه في الجوم قالوا له: هل رأيت أحدا أكرم منك قط؟ قال: بلى. قالوا له: بلى كده شلون؟ قالوا: احنا طالعين السفر وأوشك الليل أن يجننا وأخذنا المطر، آوينا إلى خباء، لقينا خباء، دخلنا لم نجد بالخباء رجلا، وجدنا امرأة هناك، دخلنا رحبت بنا، ما كدنا نستقر حتى طلع علينا فارس. اجى فارس من الصحراء، دخل زوجة، قالت: عندنا ضيفان. يقول: اقبل رحب بنا وعمد الى جزور، نحر، جاب جزور من مبرك الابل، نحر الجزور، ومن بعد ما نحر الجزور امرنا فجمعنا الحطب. قال: شأنكم اطايب اللحم شو كله، فعلا ما عنده غير هذا. يقول: شرعنا ناكل. في اليوم الثاني، الدنيا مستمر المطر، يقول في اليوم الثاني اقبل بجزور ذبحه. قلنا له: يا هذا اصبحك الله،
احنا منحورة الامس الناقة اللي انحرتها امس ما اكلنا منها الا يسير موجود اللحم عندنا. قال انا لا اطعم ضيفاني البائس من اللحم. نحر الجزور الثاني. في اليوم الثالث الجزور الثالث. في اليوم الرابع الجزور الرابع. يقول شفنا هذا احنا تناهينا قلنا ما طول المطر مستمر احنا قاعدين عند هذا ذي يخلص ما عنده. ذي نطلع ما يكلف الامر. يقول عندنا 100 دينار من الذهب تركناها. وقلنا لها لزوجته اذا رجع اعتذري لنا عنده. والقينا 100 دينار وخرجنا. يقول احنا نمشي بالصحراء واذا بالصوت من ورائنا. واذا بهذا الفارس ملثم يركض من ورائنا. قال قفوا ايها اللئام اتعطوني ثمن قراي؟ تعطوني ثمن القرا ثمن الضيافة؟ والله لئن لم تأخذوا ما دفعتم لأملأن منكم روحي. ثم نبذ إلينا الدنانير وكر راجعا. تدني الصور يعكسن لك الحرص اللي كان في حضارتكم على إكرام الضيف. أن الضيف كان يكرم غاية الإكرام. وبعد مش بس يكرم لا أزيدك إذا كان الضيف في ذيك الليلة متزوج صاحب البيت ويجي لي ضيف يستعيبون علي ان يبيت مع زوج حتى اذا كان ذيك الليلة عرسة. ما يقولوا لعار انك انت تبات مع زوجتك ابدا. ولهذا يقول احد ادبائهم لحافي لحاف الضيف والبيت بيته ولم تلهني عنه غزال مقنع. لحافي لحاف الضيف والبيت بيته ولم تلهني عنه غزال مقنع. وحادثه ان الحديث من القرى وتعلم نفسي انه سوف يهجع واذا استضافه

0: معلش ترجع. سأل واحد من أصحابه قال له والله الحادثة هكذا، أكو عندنا طفل وقع عليه السفود فقتله، وما رؤية للإمام على وجهه شيء من التأثر بالمرة أبدا، بالعكس المطلوب من عنده أن يكون ضاحك. ما المطلوب من عنده؟ أن يكون مثلا يبدو عليه شيء من الهجوم. هالصورة اللي يرسمها حاكم ابن عبد الله الطاهي: أداعب ضيفي قبل إنزال رحيله، ويخصب عندي والمحل جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. فالآية إذن جاي تعرض عليهم صورة من الصور اللي يألفوها في حضارتهم. شو تقولهم؟ تقولهم أن هؤلاء الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. شنو هذه الجنات؟ نزلا من عند الله، ضيافة. لكن وين هالضيافة؟ هاي الضيافة عند الله عز وجل. ليه؟ خلي نلاحظ شنو معنى ضيافة عند الله، نزلا عند الله. ليش يعني؟ شنو الغرض من هذا نزلا عند الله؟ طبعا هذا يفيد معنى الإكرام. يعني مرة انت عندي ضيف بالجنة، زين، ومرة لا، نزلا عند الله مو مطلق الجنة. يعني اكو بيها شيء من العناية، اكو شيء من العناية اكثر من كونك انت مجرد ضيف. لا، هاي العناية انك عند الله. ثم اكدت هالمعنى، قالت: وما عند الله خير للأبرار. شنو وما عند الله خير للأبرار؟ اولا دخل نجي الى نزلا عند الله. عند الله احنا نقول ان العندية هنا وسيلة تشريف، نبهي. وهنا اكو بحث مهم يطرقه واحد من فقهائنا. البحث شنو هو البحث؟ مثلا احنا نقول ان الدفن عند امير المؤمنين سلام الله عليه، او الدفن افرض عند رسول الله، مدعاة للقرب من النبي او للقرب من الايمان، وبالتالي هؤلاء محال رحمة الله، فتنزل رحمة الله وتشمله معهم. العندية، هاي العندية بيها شرف، بيها لون من الاضافة والشرف. هذه العندية في واقع الامر مثل ما تقول فلان عند آل فلان، يعني في بيتهم في ظلهم. فلما يقول هذه نزلان زين عند الله، هذه هاي مو عند واحد اخر، شو تفيد؟ تفيد معنى التشريف. والا الجنات كلها نزل، مو كانت لهم جنات الفردوس نزلا؟ فجنات الفردوس كلها نزل، جنات الفردوس اللي هي جنات الإقامة او جنات عدن كلها نزل. لكن لما تكون عند الله بها معنى التكريم، بها هاللونها من التكريم. اللي أكده شنو؟ اللي أكده وما عند الله خير للأبرار. شنو معنى وما عند الله خير للأبرار؟ هنا أكو ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن هذا عند الله. عند شنو؟ يعني أكو بيلون من التعهد. ما تقول له هذا الشيء عندي. لما واحد مثلا يختلف وياك في قضية يقول لك أنت مسؤول عن هاي، تقول له هاي عندي، يعني على عهدتي أنا المسؤول عنها. كأن يعني القرآن الكريم يقول أن هذا الوعد هو بعهدة الله، هو عند الله. أكو التزام من الله عز وجل بأنه سيوفيكم هناك عنده الجزاء. هذا عنده، هذا في معنى الالتزام. والله عز وجل رب الصدق، إله الوعد الصادق. طبعا اللي يقبح عقلا يقبح شرعا، لأن الشارع سيد العقلاء والشكل. يعني الآن احنا عندنا مو مصدر من مصادر التشريع نسميه حكم العقل. شنو معنى حكم العقل؟ يعني اكو قضايا العقل يحكم بها، ونستكشف من حكم العقل بها حكم الشرع. مثلا ان الصدق زين والكذب قبيح، هاي ما يحتاج الا القرآن يقول الصدق زين والكذب قبيح. العقلاء بأجمعهم يقولون الصدق زين والكذب قبيح. زين العقلاء لما اجماع العقلاء يحكمون بهذا، يعني شنو؟ يعني حكم العقل بها.
1: العاق الشارع سيد العقلاء. انا استكشف اكو ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، فاقول ما حكم به العقل حكم به الشرع. ولا شك ان الوفاء بالوعد يحكم العقل به. اذا واحد وعد وفى العقلاء يمدحوه، واذا اخلف الوعد العقلاء يذموه. والله سيد العقلاء، الله عز وجل خالق العقل. اذا لما يقول هذا عندي يعني وعد مضمون، ما يتطرق الى شك ولا يتطرق الى ريب، لان التزام اكو به عند الله. اي وحدة. زين. ثانية، عند الله يعني كثير دائم، وبالدنيا قليل زائل. عند الله عز وجل كثير ودائم، لكن عندنا قليل وزائل. زائل بالحياة، لان مثل ما ذكرت لك ينتقل من يد الى يد، ويا ريت يخلوه شوية يعني من بعد ما يموت مثلا يوم يومين. صدقني النزاع يصير مع رأسا، هم رجعوا من القبر صار النزاع. هذا تعال يقول له انطيني حقي، وذاك يقول له انطيني حقي، وينسى هذا الانسان، ينسى نهائيا هذا اللي كد وكدح وجمع. هو بأي دافع ترى يجمع؟ ترى غالبا ذول اللي يطاردون ويجمعون يدفع بها الدافع، يجمع بها الدافع، دافع عن اولادي اريد امن مستقبلهم. زين، هذا الابو لما يحاول ان يامن مستقبل اولاده، فذول الاولاد واحد من عندهم مثلا يفكر ان هذا جمع حتى يامن مستقبلنا. خلي احنا لا ننسى من بعد ما فارقنا فجأة، خلي لا ننسى هذا، نسوي له شيء من عمل الخير، نطيف جزء من اتعاب اللي تعب، مثل ما راعانا نرعاه. ماكو من هذا شيء ابدا، اكد لك. بالمرة مو يقول ابو العتاهية، يقول اتطمع ان تخلد لا ابالك، امن تقوى المنية ان تنالك، اما والله ان لها رسولا بها لو قد اتاك لما اقالك، كأني بالتراب عليك يحفى وبالباكين يقتسمون مالك. فالمسألة اذا الانسان في واقع الامر هناك في كثير ودائم، هنا في قليل ومنقطع. اثنين، الثالثة، هنا اي عطاء من انسان لانسان فيه ذلة، وعندك شعور بنقص، انت تشعر بالذل اذا صارت يد معطية ويد اخذة. ولهذا اذكر ابو سهل الصعلوكي، هذا يعتبروه من الابدال، رجل من الابرار. ابو سهل كان الى واحد عنده حاجة، حاجة من الحاجات عنده، شو يسوي هو؟ يجيب الدنانير والدراهم ينثرها بالارض ويقول له الدنيا باجمعها احقر من ان ترى فيها يد عليا ويد سفلى. يقول له هواي الدنيا كلها ما تساوي اني اكسر لي خاطر واحد واخليه يشعر بذل، يشعر بانكسار ان يده سفلى وان يدي عليا. فهل مطروح امامك انا ادير وجهي وانت قل حاجتك. هذا المعنى الواقع اللي اسسه الامام على هذا من امير المؤمنين سلام الله عليه. امير المؤمنين كان الى طبعه واحد يقول له اكتب حاجتك على الارض وابتعد. يقول له لماذا سيدي؟ يقول له اكره ان ارى عليك ذلة السائل او ذلة السائل، وارى في نفسي عزة المسؤول. يقول له انا مثلا قلت ابيات احببت ان امدحك بها. لا ما حاجة، وفر عليك مدحك. نحن اناس نوالنا خضل يرفع فيه الرجاء والامل، تجود قبل السؤال انفسنا خوفا على ماء وجه من يسأل. في اللي يسأل هنا او اللي يحتاج الى غيره هنا راح يكون ملاك الذل، ولكن الحاجة الى الله بالعكس مو ملاك ذل، لا، انما هي ملاك عز. مو يقول له واحد من الادباء ربي روحي طليقة في مناجاتك والجسم مصطد مكبول، بعد الفرق بين روحي وجسمي جسدي هاتم وروحي بتول، وانا السائل الملح ويجلو وحشة الذل انك المسؤول. ما تقول انت المسؤول انا رايح على بليل. ها؟ ايه بلا كلام. في الواقع ها؟ ان الانسان اذا سأل الله عز وجل بالعكس ماكو شعور بالذل. اكو شعور بالعزة. شي يقول للإمام بالدعاء الهي كفاني عزا ان تكون لي ربا وان اكون لك عبدا. هذا عز ناهيك به من عز. هي مرتبة من المراتب الضخمة مرتبة العبودية. احنا الليلة الجمعة احنا اضياف الله عز وجل. خلينا نضرع الى الله. اللهم لا تحرمنا من عطائك. ارحمنا برحمتك. ظللنا بعفوك. السؤال يا الله عز وجل ما بي شعور بالذل. ما بي شعور بالنقص. بالعكس بي شعور بالكمال بالتمام. لاني وكلت حاجتي للمنعم المتفضل المبدئ المعيد بالنعم. زين. فإن القرآن لما يقول نزلا عند الله الواقع وما عند الله خير للأبرار هو انما يعرض صورة من الصور اللي كانت في محيطهم وبعد من الصور اللي عندهم. شوف المبالغة برعاية الضيف والضيافة وباحترام الكريم ان الكريم منهم حتى اذا مات حتى اذا ماتوا اجا واحد نزل يم قبره. شي يكلفوه؟ يكلفوه ان يعقر ناقته ويروح ياخذ ثمنها من بيت صاحب القبر. هذا معنى اللي يقرا حضاره العرب. هذا واضح بها موجود بها انهم كانوا يعقرون على القبر على قبر الكريم ويأخذون ثمن العتيرة من ولده. إن السماحة والمروءة هم منا قبرا بمروا على الطريق الواضح. فإذا مررت بقبره فاعقر به كوم الهجان وكل ظرف سادح. زياد الأعجم في المغيرة بن المهلب. أي عادة كانوا وين يعقرون القلوص على قبر الكريم. إذا مر على قبر الكريم عقر القلوص. يعني اللي يقول له أن جثانك اللي كنت تطعم بها طعام من بعد موتك ما ظلت خالية. لا. حتى الآن أضيافك يأكلون ويأخذون ثمن العقيرة من أهلك فكانوا يعقرون على قبر الكريم. ها؟ الذي يقولون كثير من المؤرخين يقولون من بعد مشرع الحسين جماعة مروا على قبر الحسين وعقروا نيافهم على ذلك القبر.

عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا، لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس إلا.

بداية حكاية اليوم بدأت في عام 1997. فؤاد من عائلة يعني نتذكر في هذه الأعوام اللي هي من فترات الحصار الاقتصادي على العراق، والشباب كلها مأزومة، يعني فكرة الحياة أصبحت فكرة أكل وعمل. فؤاد شاب أيضا خلص خدمته العسكرية، تخرج وخلص خدمته العسكرية حالة حال كثيرين اللي يسعون وراء العيش، لكن كانت في باله طموح واحد، هو أن يخرج من العراق يطلع لأي بلد كان. سنحت له الفرصة عن طريق السفر إلى الأردن، ومن ثم استطاع خلال بقاء في الأردن أن يسافر إلى استراليا.

نعم، من الأردن إلى تركيا إلى إلى إلى أن طبعا الكثير من الكبوات تركب البحر من تركيا، وأيضا الزورق ما احتمل العدد تنقلب لابسين نجادات. أكو طبعا هذا اللي عرفته أنا أنه أكو طائرات مروحية تتابع الزورق، تابع الزورق اللي هو طالع بشكل غير أصولي. يعني ما أعرف كيف تتم هذه العملية، ما أدري، بس هذا اللي أعرفه بدراية من الحكومة. رجع مرة أخرى، تحدد موعد آخر للسفر، محاولة فاشلة ومن ثم محاولة نجحت، وصلهم إلى مكان معين، دخلوا ونعرف التفاصيل الكثيرة والإجراءات اللي يمكن أن تتم إلى معالجة. بقوا في كم، وبعدين بقى سنتين، بعدين يعني خلوهم في مكان، وهذه الأمور اللي يعرفها الكثير بسبب أنه رووها. يعني هي قصص الكثير من الشباب العراقي اللي ركب البحر، هي مغامرة. يعني تخيل أن يكون الموت مغامرة، الموت من أجل كسب قيمة الحياة، يعني رهانك على الموت. وهو شباب راحوا، شباب نجوا، هذه نتيجة الحكومات، هذه نتيجة الدكتاتوريات والضيق النفسي لشاب طموح ويتمنى أن يعيش حياة رغيدة. ومن اللي يستسلم ويواكب الحياة يبقى في وطنه. هذه قصص المهاجرين واللي ركبوا البحر، قصص كثيرة ومؤلمة بصراحة. يعني عندما تروى، تروى هي بذاتها يعني هاي رحلة البحر ومعاناتها، ورحلة عجيبة. يعني أكو قصة إن شاء الله أروي لكم إياها فيما الأيام القادمة إن شاء الله. يعني قصة توقف العقل، مو لأنه هي مأساوية، لا، بيها تفاصيل أدبية، بيها تفاصيل عجيبة. المهم فؤاد وصل إلى استراليا، بقى في كم، بعدين طلع حصل على الجنسية الاسترالية، وحصل أيضا على عمل وسكن.

حصل على عمل وحصل على سكن والأمور على العال. حب بنية استرالية وتزوجها. الاسترالية أنجبت لبنت سماها ياسمين. الأب فؤاد حاله حال أو أسوة بغيرة من العرب اللي عتهم من تصير عند بنية مخاوف تزيد في بلاد الغرب. خاف عليها من ثقافة المجتمع وقوانين المجتمع اللي ماتت صلاحيات للأب في الإدارة الكاملة لتربية الابن. يعني مو أنت بكيفك اللي تربي، لا تضرب لا كذا. والمجتمع منفلت، بنات وعلاقات جاي يشوفها في الشارع مباحة، وني شون يقدر يحمي هذه البنت؟ وبالتالي هي جيناتها جينات استرالية. هاي الضرائب ضرائب كثيرة تدفع عندما تريد أن تهاجر البلد، يجب أن تدفع ضرائب. الانفعال الشبابي أحيانا يقودك إلى السفر خارج البلاد، ويمكن أن تنال الرضا والعيش الكريم، لكن أكو منغصات اجتماعية قد تحدث. هو اللي سافروا تخيلوا هناك قصص عجيبة، اللي يريد يحمي نفسه، بعض الشباب يريد يسافروا خارج العراق بشكل غير شرعي، وكوصلوا وحصلوا على الجنسية واللجوء، وعتم هذه المخاوف يريد يتزوج. فشي يسوي بعد أن يستقر ماديا؟ يروح يجيب وحدة من وطنه، أهل يدزون. هل سلم الأمر؟ لا، لم يسلم. الكثير من الحوادث والقصص، ما أن توصل الزوجة إلى هناك تحديدا، طبعا أنا أتحدث عن البنت غير المؤدبة واللي ما مرباية، اللي تروح إلى هكذا زوج هو يريد يتزوج من أجل أن يستر نفسه، ما يريد يدخل في الإباحية الاجتماعية، ويريد يحافظ على شرفه ودينه، ويريد ينجب منها أبناء وصلاة، يعني تصير الرعاية من أم وأب مسلم ومن جلدة واحدة. زين، تكتشف أنه هذه الأم في أي خلاف بسيط بينه وبين الزوجة، حوار جدلي، تعرف قوانين هذا البلد، تلعب بيطوبة. يعني هو لا يسلم من الأمرين. هنا أنا الدمرة والذبة سجن الاسترالية وغيرها، أنا عندما أقارن بصراحة أنا أتحدث عن هذا الموضوع. بعدين نرجع نكمل اللي صار بفؤاد. الاسترالية أو الأمريكية أو هاي تعطيها فلوس، يعني أنت إذا اختلفت وياها تروح تشتكي عليك، تأخذ من عندك مبلغ، تتفقون على الطلاق فيما لا فيما لا. لكن البنت وطنها هاي تأذي من كل النواحي، تأذي في بلاده من يسمعون أهلها، تصير طلابة وعركة بين الأهل، هذول اثنين هم خارج البلاد وهذول العشيرتين تتعارك، إضافة إلى أن بتبهدلها وذبها بالسجن وتريد من عندها أكثر وأكثر. فؤاد تزوج من هذه وجاب ابنه اسمه ياسمين. بدأ يخاف على ياسمين من كل شيء، خاف هاي البنت تكبر على عادات وتقاليد هذا المجتمع.

نعم، وهذا حق مشروع لفؤاد، لأنه شنو يشوف، يشوف قدام اللي جاي يصير، وان جاي لبنية المهم بعد سنتين أو أقل من هذا الزواج اجت له الاسترالية قالت له مزاجك الاجتماعي وطريقة تفكيرك ما تعجبني و و و المطلوب أن ننفصل. قالت له بالاتفاق خاف على بنتها أكثر، بعد هاي راح تاخذها مثلا، هاي هي أساسا طلبة الطلاق حتى تعيش حياتها القديمة، تاخذ راحتها. شوف أكو قيم في الإسلام فعلا حافظت على اللبنة الاجتماعية والأخلاقية والكثير من الأمور، أكو حماية أكو تغليف. يعني المستحيل هسه مسلمة تترك بيتها بهذه الطريقة، أو قد يحدث وهذا من الشواذ، طيني فلوس وأخذ بيتك احتبرون. يعني هو وكأنه ماكو هذه الغريزة العاطفية، أنا لا أتحدث بالإجماع، إنما هناك قصص تثبت هذا اللون من البشر. قالها المطلوب تفقه وانتهت الزيجة، بقت البنت يمه. يا ترى هذا البقاء اللي بقاء ياسمين وأبوها بين عمله شلون يتركها وهي طفلة، استطاع بشكل أو بآخر يعني وين يخليها؟ يخليها في مجتمع في حضانة معينة يمكن أن تتعلم كذا، يخاف بده يخاف عليها، وصلت للمدرسة يعني لاقى ما لاقى، يعني يأخذها ويا للعمل وطفلة ويراد لها تغسيل وكذا، ما يقدر، يخاف أيضا ويقلق يخلي لها مربية أو جليسة منزل. لكن كان يجد الحلول، أكو جليسة منزل بشكل مشترك هو أصدقاء، هذه الجليسة يخلونها في بيت واحد من الأصدقاء، مجموعة الأطفال أبنائهم يخلون هذه الجليسة تبقى وياهم واحدة على مود حتى تتوزع المال على الكل، ويجون من الدوام يأخذون أبنائهم. مش أموره بهذا الشكل، إجت المدرسة كذلك، إجت إلى أن أصبحت البنت في عمر الـ 11 والـ 12، هنا بدأ القلق أكثر. هذه شلون يعني مجتمع جاي، مدارس مختلطة، انفلات، بداية الغرائز وتفتقها والعقلية في هذا العمر، عمر خطر جدا. من سقط النظام هنا اقترح فكرة على نفسه انه هو يزور بلاده بكثرة خلال السنة مرتين ثلاثة، اخذ اجازة من عمله، وطريقة العمل مالتهم بتعطيهم الحق ان يقدم طلب، وهذا الطلب اسافر اللي اشوف اهلي في العراق ويقترض مبلغ من المال، يعطون شركته واللي يعمل مكانه يعطون قرض من المال، يستقطع من الراتب بشكل جزئي حتى يسافر مع فرق العملة لا يكفي وزيادة. فجاني يروح الأهل، يرجع إلى أهله يشوفهم ويشوف أخوه الوحيد وأخواته، وأمه والدة توفى. فمن أجل شيء واحد، إنه البنت من تبقى شهر، كل سنة 3 أشهر تتوزع، يعني 3 أشهر بالسنة متوزعات على مدار السنة، يمكن أن تتثقف بثقافة المعيشة في حياتهم الاجتماعية. يعني سولف وي البنات، البنات العمة وبنات العم وأولادهم، يريد يعيشها، يريد يطلعها من المود الغربي الاسترالي وطريقة عيشهم، طريقة تفكيرهم. شاف البنت بهذه السفرات يوديها إلى أهلها، يعني أهلها اللي هم فعلا أهلها، شاف أكو انسجام وبدت تعيش ثقافة المقارنة. هذا مجتمع محافظ يحترم المرأة، هناك مجتمع مبتذل، مجتمع بوضوح عهري، بدأ يفرح أنه بدت بنته أو هذا المسعى باتجاه أخذها من الغرب الدائم إلى زيارة مؤقتة إلى ديارة في الشرق، قد أنتج شيئا جيدا، وهذا ما كان يعطيه الطمأنينة إلى حد ما.

نعم، هذه الزيارات المتكررة من استراليا إلى العراق ويجيب بالتوية ويخليها تختلط بأهلها وبأهله، جابت نتيجة. بنت هي تشتاق أن تروح لهذه الأجواء الاجتماعية، اللمة، لمة الحبايب والسوالف والكذا والطلعات، وهذا عازمة وهاي عازمة، والبنية لأنه غريبة ومبعدة تصير حبيبة وعزيزة. وحيدة أخوهم فؤاد اللي تركهم هم في عمر شباب، ما تزوج فؤاد، ما يقدر بعد يجربه إلى حد هذا الأمر ويكفي، عاش البنته. لكن كثرة الزيارات كبرت البنية، صار عمرها 17 سنة، وصار عمرها بعدين بزيارة أخرى 18، شافوها شلون تتفتح، شافوها شلون هي تشوفهم، تشوف صغرهم، وشافت مراهقتهم، وشافت شبابهم اللي كانوا بأعمارها واللي أكبر من عتها، حضرت أعراس البعض زوجات، وحضرت مآتم، وحضرت كذا، اختلاط وجهه معروف بين العائلة. ابن عمها سيف شاب تخرج ويعمل بشكل متذبذب هنا وهناك، صار بينهم نوع من الود. البنية تستلطفه وهو يستلطفه، وهي جميلة وهو أيضا وسيم، وهي لطيفة وهو ألطف. سيف ولد مهذب، ابن عمها ولد مهذب، يكبرها بالتقريبا 7 سنوات، لكن كانت إلى حظوة داخل دائرة الاجتماعية، حبونا يحترمونا، متحدث جيد، خلوه إلى حد ما إن عجبت بي وبشخصيته، وهو أيضا أحبها. خلصت، زارهم في يوم من الأيام، والولد قال للأبوه، طبعا سيف عنده طموح كبير أن يطلع من العراق مثل عمه، بل إن عمه فؤاد أسوة حسنة، هو قدوته، هذا اللي البطل اللي اخترق الكثير من الحواجز والموانع يوم ذاك، وفي سلطة نظام في زمن ديكتاتور، وطلع بشجاعة وبسالة، وغامر وركب البحر وراد يموت، وهذه الحكايات اللي يرويها العم لأبناء أخوانه وأبناء أخواته، ويعتبرون الشجاع الذي حظي بالسعادة. لكن حطوا بحساباتكم، والله اللي أنا لطالما تحدثت مع أصدقاء ينوون السفر والهجرة، أكو ضرائب تندفع حطيها، أنت لو تقبل البلد بعلاته، لو تقبل البلد بعلاته وتبقى، أو تغادر البلد بعلاته وتتحمل دفع الضرائب. الحياة مو بس يعني أنت اليوم من يصير عندك ضائقة، ترى أكثر من يد تمتد لي تساعدك، أكو شعور بأمان في إيجاد حل. لكن أنت في عالم يختلف في ثقافته في كذا، يعني تأزم تتمرض، هذا التكافل الاجتماعي شيء مهم، ما تلقى هناك، أكو تدفع ضريبته، ضريبة مقابلها، أكو قوانين محترمة، أكو ناس ما لها علاقة بيك، ما تتدخل بشؤونك، تروح في عملك وترجع لعملك، أكو الكثير من الأمور ما موجودة يمكن في مجتمعك، في يكون مجتمع ثقافته وطريقة عيشه. فكان سيف معجب جدا بعمه، وعنده أمنية كبيرة جدا، هو أن يغادر العراق ويحذو حذو عمه.

إجا سيف راح لأبوه قال له أنا أحب معطول هي موجودة، موجود عمي جايين بزيارة هو وبنته فائقة الجمال، فقال له أريد أقول لك شيء، أنا أحبها وهي تبادلني هذا الحب وأريد أقترن به. قال له والله يا زين يعني خير ما فعلت شغلك كذا، بس يا ترى عمك يقبل بنت تعيش هنا وهي تقبل، هي معتادة ودراستها هناك؟ قال له ما عندنا، قال له ماكو مشكلة، موجود عمك عندنا يعني، هو أساسا من يجون يروح موجود عندهم بالبيت. فالرجل أخو أبو سيف أخو فؤاد قال له يا أخوي أريدك بموضوع. قال له سيف ابني تعرف أخلاقه وكذا، يحب بنتك يعني راغبها لأخلاقها لجمال، فأريدك يعني شنو رأيك تزوجهم وكذا؟ لا هذا الطلب طاح عليه من السماء. ما لا يدريه أبو سيف إنه فؤاد كان من يجيب بنته إلى العراق ويقعدها بين أولاد أخوانه وأولاد خواته، كان يتأمل أن يجي واحد من عندهم يتقدم إليه ويطيع عيونه، لأنه شلون يزوج واحد حتى لو عرب هناك شو يعرف عنه؟ فكان يبدو ما لا يعرفه أبو سيف إنه كان هذه الزيارة أيضا فيها أمل، وهو أنه يتقدم واحد من أبناء الأخوان والأخوات البنت. تفاجأ أبو سيف لسعادة أخوه فؤاد، قال لا هذا اللي أنا أتأمل، أنت حليت لي مشكلة أصلا، أنه بينهم حب ما يخالف، كل شيء يريد يصير، خلي يعقدون قران هنا ونحتفل بعقد قرانهم، وتكلفة الحفلة وك علي، لكن خلنا نسأل بنتي. فمن سأل البنت بكل شجاعة وبسالة وبكل وضوح، يعني حسب الثقافة الغربية اللي عاشتها، يعني أنا أكون واضح بما أريد لأن هذه حياتي، قالت لي نعم أنا جاي أقول لك بهذا الموضوع ويعني أطلعك عليه وتكون على بينة، لكن سيف تقدم وخطبني وانت عرفت بالموضوع وأنا موافقة.

نعم فؤاد فرحته لا توصف، بل سيف فرحته لا توصف. ليش؟ أولا هكذا قال عمه اللي وفؤاد، قال لهم نعقد القران هنا ونحتفل هنا بما أنه إحنا جايين، وبعدين نسافر أنا وبنتي إلى أستراليا، ناخذ أوراقنا وأوراق العقد اللي هنا والإجراءات، وإنت يا ابني كمل سيف إجراءاتك هناك، وراح أقدم طلب لم شمل. الله، زوجة جميلة بتعمه يحبها، وراح تنقله وتحقق له طموحها. أصبحت ياسمين بالنسبة إلى سيف هي الطموح الذي بدأ والمستقبل الذي بدأ يتحقق. حلو، فرح. وفعلا أي شاب الآن تتوفر له هكذا ظروف، بلا شك ولا ريب أن يكون أسعد الشباب. بنت عمة وجميلة ومثقفة، وراح تسحبه إلى للعيش في استراليا، ومن ثم لنعته جنسية وعمه. لكن إجراءات لم الشمل قد تتأخر، تأخر شهر شهرين، مو مشكلة. احتفلت العائلة بالثنين، ياسمين وسيف احتفلوا فرحة، وهذه فؤاد يشوف هاي الفرحة ما يمكن يعني ما يعني من المعجزة أن تتحقق. هو رسملها وجاء أكلها، يعني الحمد لله. وش كان يجيب بنيته بزيارات حتى يشوفونها عمها وأولاد عمها وبنات خواته والعائلة ومن الأقرباء يشوفونها. ملكت واحد يحل الأزمة اللي بداخله، ملكت يجي ويتقدم لها قريب، وكان على موافقة أنه اللي يريدها وإذا قبلت هي أن تبقى في العراق ما عنده مشكلة، مهم ينقذها من عالم تورط به. فعلا يعني ما أكو ناس رجعت لما أصبحوا أولادهم في عمر عدم السيطرة، ما تقدر تسيطر عليهم، رجعوا. وأكو ناس عالقين، شلون عالق؟ لأنه أبنائهم مؤدبين ومهذبين، لكن فكرة العودة صارت صعبة لأنه اعتادوا على طريقة عيش مختلفة، بل حتى تفكيرهم مختلف. يضخون هنا الأم والأب يضخون الطاقة الإيمانية والإسلامية والتدين والمحافظة والتوعية، ولكن هم يبقون خايفين. يعني خايفين، يعني اليوم أنت احنا في هذا المجتمع، بصراحة هذا المجتمع الكبير والمجتمع اللي بيه مظاهر تدين كبيرة وأكو مراقبة من الجميع، وهذا حدث ما حدث في هذه الطفلة اللي طفلة عمرها 4 سنوات يعني تختصر من قبل خالها، فتحس أنت زين بهذا المجتمع وأنت خايف على طفلة بعمرها 4 سنوات، فكيف بمجتمع منفلت، مجتمع في كثير من الدول أنه دير بالك أنا مسافر، دير بالك هذا الشارع لا تدخل فيه، بهذا المنطقة كلش خطر الساعة الفلانية. مع العلم إحنا جاي نفطر، يعني عادي مشكلة، خلي تأخر إلى 2 بالليل ما عندنا مشكلة. المجتمع يخوف خطر، يعني أكو يجب أن نتحلى بثقافة ما أو الإجابة على سؤال ما هو الغرب. يعني شنو الغرب؟ مو اللي نشوفه بالتلفزيون والصور الجميلة، لا، أكو أشياء كثيرة خطرة ومخيفة. إحنا في قلت لكم في مجتمعنا هذا حدث أو يحدث ما يحدث، وإن كانت ظواهر شاذة لكن كل شيء وارد. حضروا الحفل وانسعدت العائلة بهذه الزيجة، وبدأ سيف الناس تغبطة والبعض يحزد على هذه القسمة الممتازة، بنت العم الجميلة اللي راح تفتح له باب إلى الهجرة إلى أستراليا، وينتظر أوراقه أو اتصال من عمي، قل له اتوكل وتعال.

نعم توكل يا سيف وسافر إلى إجل طلب اكتملت الأوراق. تعال يا حبيبي. عاش في بيت عم لي يعني هاي زوجت على سنة الله وقانوني وكذا لكن أكو حفل مؤجل وهو أنه لابد أن يصير إشهار ما يعني قدام الجميع بأنه هذا زوج بنتي وأكو بارتي كذا وتروح للعيش في مع زوجها وكذا. المهم عايش معاهم والأمور طيبة والعم سعيد ولقاله شغل وبعدين استقل في شقة مؤسسة قاعد بيها مكان صغير يكفي غرفة ويجون بيها أصدقاء وكذا وغيرها. المهم رجع للولد من استراليا رجع في زيارة لأنه والدته توفت رجع إلى العراق بقى العم إجا أيضا قاموا بالواجب وكذا بقى الولد يبقى للأربعينية. العم رجع هو وبنته رجع هو وبنته إلى استراليا. الولد سيف يبقى لحد ما تخلص الأربعينية يروح يزور الأم في قبرها وبعدين يرجع يغادر. قالوا له ابقى. في هذه الأثناء في الأربعين يوم شنو اللي صار؟ البنية بدت تمرض بدت تسخن عثيان وجه أصفر. الأب البنية تتحجج بأنه أنا هذه أعراض ما قبل الدورة وكذا. وقال له أوكي أرجع الأمر لكن ساءت الحالة وداها للفحص حللوا جاهم إشعار بأن يحضرون إلى الدكتور الفلاني. عرفوا إنه البنت مصابة بسرطان الدم ليوكيميا. تأكدوا استراليا مو إحنا مسوينا هنا مختبر أكد لهم من أهم المختبرات إنه البنت مصابة. فؤاد شي يسوي خابر أخوه ويقول له بالواقع ويشوف ابن أخوه يقبل يستمر بالحياة أو لا يقبل. خابره العم قال له والله بقى في حياتك وكذا ترى البنية مريضة بنتنا وطلعت سرطان واسأل سيف يكمل معاها لو ما يكمل ينفصلون وهذا لا يتعارض مع وجوده في استراليا عادي من مشكلة. بس أرد عنك قال له إن شاء الله أنا الله يعينك على هذا البلاء والله سبحانه وتعالى صبر والعلاج والطب في استراليا وفي العالم يعني يعتبر مرض السرطان مرض ليس بالخبيث جدا يمكن معالجته. بلغوا سيف بهذا الخبر شال التليفون العمة قال له هاي حبيبتي وزوجتي وبالعكس أنا هي محتاجتني الآن أكثر من أي وقت مضى يا بجزاك الله خير وكذا. خلصت الأربعينية مال أمه رجع إلى استراليا باشر بعمله وبدأ يتعايش مع مرض هذه يجي زوره يومي يشوفه وكذا ويساعده ونشي يطمئن من عمله يخلص يجي يشوفه بعدين يروح إلى شقته. زين المفاجأة بعدي ما جاي اتصلوا بدت الحياة تأخذ البنت علاج كيميائي واللي هو يجي يزورها وغيرها وتجي إلى زيارتها أيضا أمها بعد أن عرفت بأنه بنتها مريضة تجي تزورها بين حين وتعرفت على سيف زوج بنتها ولد شاب مؤدب مهذب وهذه مرأة زوجة عمه وتجي تزور بنتها وكذا. استمرت هذه الأمور يجي يشوف زوجته ويطمئن عليها يدري موضوعة أن يعيش وياها كزوج ليست الآن هي مريضة باللوكيميا رعاية عاطفية ونفسية. إجاله خبر أو إجال لي عمة اتصال ألو حضرتك من مركز شرطة حضرتك السيد فؤاد كذا عم سيف قال نعم قالوا له تعال احضر لاستلام جثمان ابن أخوك وزوج بنتك سيف اللي أطلق على رأسه رصاصة وفي الصدر 3.

نعم راح بدأ التحقيق، مقتول في شقته. يا أبا شنو اللي صار؟ عنده أعداء؟ لا ما عنده أعداء، حشان قصته هو عراقي بن عمي جه وكذا وكذا، ابن أخوي لافو وزوج بنتي. بدأ التحقيق، بدأت الكاميرات، ما أكو كاميرات، أكو كاميرا خارجية حددت سيارة كانت موجودة نوع سيزو يسمونها، ما قدروا يشوفون ويتبينون منو اللي كان بيها، لكن أكو شخص، لكن بتقرب الكاميرا يصير وغواش فما يعرف. هذا هو الشيء الوحيد، تحقيق مع أصدقاء في العمل. واحد من أصدقاء قال لهم هذا صديقي وحبيبي وأعزة معزة خاصة ولازم أقول لكم أمر، أنتم طلبتوا الحقيقة. قال نعم فيد. قال لهم أنا عمه طلب من عندي أراقبه حتى أتأكد من شقته، لأنه هو عمه طاني مبلغ وقال لي أرجوك أن تراقبه شوفه وين شقته أريد أزوره، لأنه بينه وبينه خلاف. جابه والعم تعالت بخلي واحد يراقب ابن أخوك، ليش ما تندل؟ ليش هو شال وقعد بشقة أنت ما تندلها؟ قال لهم ما أبدا ما عندي، بينه وبينه خلاف، أنا أخيل. يابا تعال نريد نسأل زوجته اللي هي بنتك ياسمين، يابا بنتي منتهية ما أخذت بياوي وموجودة في المستشفى ومتعبة وكذا ونطلعها بفترات قليلة البيت. زين منو يعني منو صاحب هذه السيارة اللي واقفة؟ وتأكدوا لقوا فعلا اجا إخبارية بأنه هالسيارة ذابينها بوادي، ومن عرفوا أوراقها وكذا طلعت سيارة العم اللي اشتراها لمدة أسبوع وبعدها ما مسوا مداورة. القضية بها التباس، تعال انت شنو قضيتك؟ يعني هاي السيارة اللي جذبها بالوادي وليش ما سويت أوراقها؟ قال لهم يعني حادث عابر صار وطلعت نجيت من عنده. لا بدأوا يشكون بي، هذا مو الأمر ماله لا يسر كل شيء. جابوا زوجة فؤاد، تعايا زوجة فؤاد، انت كنت تزورين، انت منفصلة عن زوجك وما بينكم خلافات وجاي تجين بعد ان عرفتي بمرض بنتك جاي تزورينها وكذا، قلينا منو القاتل برأيك؟ يعني اكوش يعني شنو اللي في الجدل والحوار وغيرها من الامور؟ ما اعطتهم شيء، قالت ما اعرف، لكن هو بينه سيف، بينه وبين فؤاد عمه مشكلة صارت وطرده الولد، راح قاعد بسكن ما حب يقل للعمه انه، قال لها انت جاي تحكين وكأنه انت على معرفة بسيف بينكم حوار وكذا. يابا نريد نحكي ويا البنية، جابوا البنية في حالة ما جابوها راحوا لها، سألوا البنت، البنت ظلت تبكي منتهية ووضعها سيء وكأنه هي تعرف راح تموت، فعليها ان تقول حقيقة. ما شنو الحقيقة يا ياسر؟

رحت تحاملت على نفسي، رحت إلى الغرفة، أبوها ما موجود، كان مسافر من أستراليا إلى بلد آخر للعمل مضطرا، ففي نقل حوالة أو كذا، ورحت إلى لقيتهم في وضع مخل، سيف ابن عمي اللي هو زوجها وأمي مرأة كبيرة. بس القضية كالآتي، إنه هذا إجا زوج ابنيه وشاب، وهاي امرأة متحررة ونزقة وشهوانية وكذا، ما عيتها، واستراليا ما عندها معايير أخلاقية إنه أكو حرمة أو كذا، أو هذا من المحارم وزوج بيتها، ما عندها مشكلة. المهم واحدة أساسا ذبت بيتها على وقت وخلتها عند أبوها وما شافتها وسمعت بيها مريضة تزورها، وما تكرر زيارتها لما شفت هذا الشاب العربي الوسيم اللي هو أيضا منفلت غرازيا، ولقى فرصة ومناخ اجتماعي مناسب للخلوات. عرفت الشرطة بهذا الأمر، تعاي يا مر يعني أم البنت عندكم علاقة؟ قالت لأي نعم عندنا علاقة، وهي السبب اللي خلى، لأن البنت قلت لأبوها فطردني وطرد ابن أخوه، فطرد ابن أخوه، وابن أخوه في حالة غضب طلع. الحقيقة شنو؟ الحقيقة أنه من طرده راح لقاله سكن، هو ما كان ما صدق بنت انه اكو علاقه بهذا الشكل، وشفتيهم بعينك؟ لا ما شفتهم او كذا، يعني سمعتهم يتحدثون بالغرام والحب، وتقول له مو الان اجي لك وكذا، وهاي الامور اكو شيء بينهم. فطرده، والابن الاخو نكر. هو شنو بدا يحمه الاب فؤاد، بدا يحمه، فاستعان، ما عرف وين راح يسكن، كان متاكد انه طليقته أم البنت راح تعيش أو تروح إلى شقته، يريد يتأكد تروح، ترى هو في حالة خيانة، خيانة ابن أخوه إلى اللي ساعده، وهذه المرأة التي لا تستحي أم بنته. فخلى هذا الصديق يراقبه يتابعه، فأخبر بأنه هذا بيته، بدأ يراقب البيت، فتأكد أنه ثمت زيارات كثيرة ومتأخرة، وأحيانا تبات طليقته مع زوج بنته وابن أخوه، حس بخيانة، وفي كان ضغطوا عليه، اعترف بكل هذه الأمور، وكان في وقتها مخمور، وهذا الخمر دفع إلى أن يذهب إلى شقة ابن أخوه، وفي يعني عند مسدس، وأطلق عليه على ابن أخوه النار في جبينه، وثلاث رصاصات في صدره، قتله بها غضب واندفاع. سجنوا فؤاد، خربت حياتك يا فؤاد، هي المصيبة تعال بهاي البنية اللي بالمستشفى. حكموا 32 سنة بدون، يسمونها بدون شرط، يعني مو يوصل إلى 23 سنة ويطلع، في قانونهم 23 سنة يطلع لأي مسول لخروجه، حسن سير سلوك كذا، قرارات دولة، ولا 23 ينشمل هو، لا 32 ما بيها مجال، يعني ما يطلع 32 دون شرط. تعال البنية منو إلها، يعني منو إلها؟ الأم أيضا كانت يعني يعتبرونها محرضة وكذا، لكن ما انسجنت، وعلاقة البنت بأمها ما تريد تجي، يعني الأب ما ظل يأمن أحد، يعني بنت بقت مستهور، هو تهور لأنه كان مخمور، كان دفع الخمر إلى الثمانة والسكر، إلى يعني عند أزمة خيانة، خيانة ابن أخوه اللي ساعده، وخيانة طليقته اللي هي أم بنته، كارثة ذول الاثنين. هم في لحظة خمر دفع، راح هي حضر المسدس، أطلق الرصاص على ابنه، انتهى المسألة وانحكم. هذه البنت منو إلها؟ كل الأشياء اللي سواها المحامي في أن يخليه في زيارات مستمرة لبنته، قال لهم لا، جريمة خطأ، يعني لها واقع قانوني خاص. طبعا هو بقى بالسجن واستمر في السجن، والبنت فارقت الحياة.

0: حكاية انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد سعد أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: استعدوا لرحلة ساحرة من خلال أغانينا الأصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنان لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنيه.

جودة الصوت وروعة الحضور. جودة الصوت. راديو تايم سكوير اف ام، أهل البصرة أدرى بصوتها. جودة الصوت وروعة الحضور.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعب عليك
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

بس احنا ما متفقين، انت بلشت بالقصيبة واليوم انا اريد اخصص حلقة خفيفة الظل على علاقة الشعر الشعبي العراقي بالشعر الطويل وبالجديلة وبالزلف وبالقذلة، وراح اشتغل بناء بهاي المنطقة القلوب سواجي. اذا دخلنا الى اجواء برنامج البنفسج، بهالكاظمي في الاعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الاخراج، في الاخراج الصوري صلاح التميمي، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. احنا على الهواء مباشرة، مية هلا بيكم، نهاية اسبوع سعيدة ان شاء الله. اليوم نقدم لكم حلقة خفيفة الظل تنسجم ويا نهاية الاسبوع وعطلة نهاية الاسبوع. مية هلا.

0: خلي الزعل والعتب خلي الزعل والعتب.
1: بما أنه رح نتحدث عن الشعر كما أسلفت في بداية الحلقة مباشرة، والقصائد اللي تناولت هذه الصفة وهذه السمة وهذا الشكل، فكرة الشعر وعلاقته بالأنوثة الطاغية، الشعراء الشعبيين خصوص فيما يتعلق بالتحديد في قصائد الغزل أعطوا هذا الموضوع حقه وتغزلوا بشعر الفتاة بطريقة رائعة ومذهلة إلى درجة أنه تحس هذا الشعر كيان لوحده، عنده إمكانية أن يقاوم الليل ويتغلب على الليل، عنده إمكانية تشوف به نجوم، مرة تشوف به أقمار، مرة يتحول إلى مراجيح، مرة يصير مشنقة حبال هكذا. عندهم أكو إمكانية، وهاي ما إجت من فراغ للأمانة، يعني الواحدة من أسرار المرأة هو شعرها، خصوص فيما يتعلق بالشعر الطويل والسرح الناعم، وأكو أمزجة بي، يعني أكو واحد ما يحب السرح، يحب هذا الشي يسمونه، انتم هم من جيلي هم ما تعرفون هاي السؤال، ملولو ها، لا ماكو شيء اسمه ملولو، فشي المنكوش ولا المنكوش ولا لا لا اسم ولا امجكسن فشي ما ادري ايش اي ولا لا شو كاري اي اكو يحبوا كاري يحبوا اكو ولادي تخيل اي ايضا من مواصفات المرأة العربية هي الجديلة. اي شلون هسه بلش عمار شقرة جديلة شال الضعن وابعد يا زمان. ضفاير المرأة، خلنا نبدي بالضفاير، اكو بيت انا قايلة في حلقات سابقة، بيت الفزيع عودة على الشميس، هذا الرجل من مواليد 1860، وانا ذاكرها كمفارقة، هو يعني اكبر من ابو معيشي بست سنوات. بذاك الوقت بال1800 وشوفوا شلون يكتب شلون يوصف، يقول أفاعية على صدر معاتشيف، الحياية مالته يوصفن حياية أفاعي القصايب مالته، يقول أفاعية على صدر معاتشيف وريد الرفجة قلولي، معاتشيف شفت ساعد مع معصم معاتشف لجين في لجين اشتبه لي. هذا يا أخي والله واحد يستحي يكتب أوذية مرات، يعني أهل المصلحة من يشوفون بالألف وثمانمية مكتوب هيك بيت. لذلك هواي ناس وأنا من ضمن هذا الصف، أنه الفكرة الجناس يعني الشعر اللي يتعلق بالجناس هو من بديع الشعر وهو من أصعب فنون الشعر، لأن أنت تنظم وتشتغل سباكة وتشتغل صياغة وتريد الروحية حاضرة والموضوع حاضر والشعر حاضر، اللي ما يؤمن بالقوالب في حين هذا قالب بوسط قالب يحكمك الوزن ويحكمك الجناس، يعني تلزم نفسك بما لا يلزم. عموما الشعراء الشعبيين ما قصروا في موضوعة الشعر، وكل واحد الآن راح نوقف في خانات متعددة وكل واحد شلون يصف هذا الشعر. اكو قصيدة عسعدون التميمي مع الأسف هسه وانا جاي بالطريق حاولت استحضرها القاها ما لقيتها، بدايتها يقول آه يا الشعرك فرس عطشانة تصهل بشعرك علمتوني طشي، فد بداية بديعة، آه يا الشعرك فرس عطشانة تصهل، هم عطشانة وهم تصهل وهم هواي هذا الشعر، بشعرك علمتوني طشي. رعد الأزرقي وإحنا من جيل واحد الله يرحم رعد ويرجع سعدون التميمي بالسلامة من غربته، يقول عال العال ما صير انهدم يتطرق ويسمال، يا العينك براري وبيها صيد صقور ورموش تشلب وتضيع الخيال، القبلك موش قاصر بس مشى ويروج فانوس على خده يضوى عشرة أميال، تيهت الحقيقة وصار عنده وهام، شعرك علمتونك يا مشمر الشال، شلم شعرك الوحدي وهالخذاني الليل ظل باكر واجيبه من الصبح عمال.

أنا أتمنى أيضا تحضرون قصائد بالجزء المتعلق بالمستمعين ومشاركي البرنامج أصدقائنا. قصائد تتناول الشعر بوصفه أنوثة طافحة. نسولف شوي غزل وما نلزم أحد، يعني القراءة أكيد يوم الخميس هي مفتوحة لكل الأغراض الشعرية. أنا في قصيدة قديمة كاتبها من كنت بعدني بالقماط من كنت بعدني شاب، أيضا متناول بها الشعر. هسه أتمنى أكون تحضرني بعض أبياتها، أرد أفوت لكم على قصص ومواقف ارتبطت بالشعر وشلون توثقت بشكل جميل في الأدب الشعبي العراقي. يقول: ومن بعيد، يمكن يحبها عمار هاي القصيدة، ومن بعيد أذب الروح على المرسى وشوفا قلبي مثل الطير وانت بشعرك تحبسه، أفلت قلبي من شعرك يريد يطير وبطرف الضفيرة المائلة تفرسه، وتقعدني بحضرتك ليل وتحاتيني بغزل بعيونك الخرسة، وتمايلني بترافة ورقة النعناع وتحضني وحس قلوبنا منعسة، أنوم قلبي يم قلبك ووصف قلبي لا ينبض خافي يفززك حسه.

طبعا القصائد اللي تناولت الشعر والضفيرة والزلف كثيرة جدا، وأحاول قدر الإمكان أستذكر هنا أنا اليوم حتى، لأن الموضوع وكأنما عاد بذاكرتي بس أستدعيهن، يعني كل الأشياء من ذاكرتي، ما راح أستخدم الورق. بس خلروح للمواقف والقصص لأن هي أجمل. راح أسولف لكم قصة من التراث الشعبي العراقي حقيقية 100%. وليش أقول حقيقية ولح بيها؟ لأن أنا حاكي بهذا الموضوع، الزملاء يعرفون عندنا بعض القصائد، عفوا بعض القصص من التراث الشعبي تيجي حقيقية صاغ من التراث، صاغ يعني ما متدخل بيها السين وذاب لها بهارات وجاية ينبها وحاط لها بهارات والسين وصاد ولامين الحكي بيها ومتعصرنة إن صح التعبير. لا، تيجي من التراث، تيجي حارة وحقيقية وحلوة وتوصل تدخل للقلب بشكل مباشر. تيجي مثل ما يقولون أهلنا الأهل الحسجة يسمونها صاغ تماما، أصلية سويسري الحكي، سامحة من بيبيتي. طبعا ما كاملة القصة، كاملة بذاكرتي، ولكن الأبيات مو كاملة. فأتمنى ورجاء أخوي ورجاء مهني على كل المعنيين بالأدب الشعبي العراقي وبالذاكرة الشعبية، اللي حافظ هذه المفردات وهذا الشعر خلي يكتبه إنه بالتعليقات لو يقوله بالاتصال، لأن الأبيات مطافرة من بالي، راح أذكر منهن بيتين فقط مو أكثر. القصة شو تقول؟ زين سويت لها مقدمة زينة يعني بها تشويق صار الحكي. هذا واحد يحب بنية جميلة في غاية الجمال، وهو فارس ومعدل ومعروف بين أبناء القبيلة بشنو، عنده مهرة مالها ثاني، الفرس مال تأصيلة جدا يعني منعوتة، يجونها من مكان بعيد حتى يشوفونها بالسباق شلون تطرد ويا الخيل، مقذلة وحلوة وكذا. فهو عينه على هاي البنية الجميلة وحاول وكذا، وهي غاية الجمال تزوجها صارت إله. بعتهم في أشهرهم الأولى، بعتهم ما داير عليهم سنة وحياتهم طيبة وجمال، عايشين حياة كلش لطيفة، هي جميلة وهو جميل. هذا من يجي بالليل أيام الصيف الحارة ما ينامون جوه بيوت طين وخشب وقصب، ينامون برا على البراد على برودة القاع، فأكو سياج للبيت فينامون هنا. يربط الفرس مالته وين؟ يربطها مباشرة يم الربعة مالت البيت أو يم ديوان البيت، ويجي تنام يمه يلفها بعباته. هي من قد ما بيضة وحلوة يسميها الوضحة، ويسميها أيضا الوضيحية، بنية مسقولة عبارة عن شيء مضيء. شو اللي يغطي هذا الشيء المضيء؟ شعرها، شعرها داكن أسود مثل الليل، شعرها بطولها، فتعود وهم يحبون بعض يلفها بعباته وتنام كل شيء ماكو بس شعرها مغطيها. فنايمين على برودة القاع والأمور طيبة، في يوم من الأيام حست أنه الفرس جاي تتحرك وكذا، فخافت أنه الفرس تفلت من مكانها أو ينفك الشداد مالها، فقامت ومغطيها شعرها، قامت تلف تشد الفرس حتى لا تنهزم أو لا يجي حواف لأن يحوفونها يبوقون هالفرس المنعوتة. هذا فز من نومه بشكل مباشر، با وحيتي شاف الفرس تتحرك وشاف أكو خيال يمه، جاب البندقية مالته رماها نفس المكان، اجي عليها لقاها نفسها الوضيحية الوضحة، لقاها الوضحة نفسها اللي يحبها، فيقول يا بلوتي وشلون هالبلوة. هذا نياريت البلوة تكملوا النياهن،

يقول آه يا بلوتي وشلون هالبلوة مخرطت الكتاف ومضحكة الحلوة. ماكو يجي وصف. يقول مخرطت الكتاف أم ضحكة الحلوة يا قانوصها الصاعد على العلوة شلخ بزنادها وصابل وضيحية.

0: أغني
1: نسولف شعر عن الشعر لو مواقف وقصص. خلي الشعر على أصدقاء البرنامج. خلي أسولف لكم قصة ثانية هم لها علاقة بالشعر الأسود الطويل وكيف يسحر الشعراء. يسحر الشعراء اللي يشوفون زين، اللي ما يشوفون شلون بعض الشعر شلون طافحة أنوثته شلون يشعر به الآخر. راح أسولف لكم سالفة على تشياد الأعمى. تشياد الإبراهيم الأعمى واحد من ألمع شعراء الفرات الأوسط، وهو معتد بنفسه، وأساسا في واحدة من أبياته يقول أنا بثورة العشرين هيك أتذكر نص الدار مني، يعني من الناس اللي يقولون الهضلة أو الهوسة أو الهزوجة من ينزل للميدان ما حد ينزل وراء تشياد الأعمى الله يرحمه. عند أبياته هواي ومعروفة، وأبياته مرات يجمع هاي الكوميديا السوداء. دائما أنا أستذكر لهواي أبيات، يعني البيت وكأنما هو يريد يضحكك بس من داخل أسود بيبتشي هواي. من يقولوا له ليش ما متزوج لحد الآن، يقول بعيدة عن تشياد نصبتي الكلة، يعني حكاها بطريقة بيها حزن بس، وما مش بعد خالات كذا هيك تبارك الله. عموما تشياد ما يشوف، عنده معاملة بوحدة من دوائر الدولة بالديوانية، فماخذ واحد من أقاربه اللي هو جاسم. جاسم يصير ابن أخوه ابن أخته ما أعرف، المهم جاسم هو قريبه. ماخذ تشياد منيده يقود بيه ورايح للدائرة. فتشياد يسأل جاسم يقول له شبيك تبريدت شو ساكت؟ قال لعمي هاي تموت علي من على الموظفة منو أرجع عنده معاملة يحس بمعاناته. قال له شنو شبيهة؟ قال له سافرة سفور، شعرها أسود طويل، عيونها زرق. فتياد بنفس اللحظة قالها يحكي وياها يقول هم شعر مثل الليل، هم أزرق عيون، هم شعر مثل الليل، هم أزرق عيون، أنا اشتعل موتاي تا جاسم شلون.

الآن خلوني أذكركم بأرقام هواتفنا اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بينا على أرقام هواتفنا. أصدقاء البرنامج اليوم أريد أسمعكم. الآسيا وزين العراق 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3. الرقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.

0: اتصال. الو
1: الو استاذ حبيب الله يسعدك.
0: عيدان مية هلا هلا والله.
1: قبل ادخل بالموضوع انا اجيكم الخميس اللي جاي ان شاء الله.
0: هلا بيك هلا بعيد.
1: ما قلت اكو هذا غالي المصعد هذا اكو
0: عيدان والقرآنك ومصعد بالحسينك ومصعد
1: ان شاء الله.
0: عندنا اربع مصاعد بمول تايم سكوير من ما تجي تعال اصعد لي. هلا بيك
1: حبوب ان شاء الله.
0: هلا بيك هلا بيك.
1: قبل انا طبعا الولد الوحيد لابوي.
0: نعم
1: مع كل بنات بس انا ولد. فصار الراجل الصغير ما يطيح من ايدي.
0: اها
1: قيثارة يا شيخ قيثارة
0: اي مع القوى الاولي.
1: فكنت اسمع اغنية جاسم الخياط.
0: تمام.
1: انا طبعا احب القديم لحد الان.
0: ايه
1: يقول يا حلو خير لو شرايط من ذهب.
0: ايه
1: انت من دون الحبايب حبك بقلب الكتب.
0: حلو
1: يا ريت استاذ عمار يطلعها.
0: شلون بدايتها يا ابو شعر الحرير؟ شلون؟
1: لا يا حلو شعرك حرير لو شرايط من ذهب.
0: حلو شعرك
1: انت
0: حرير
1: انت من دون الحبايب حبك بقلب كتب.
0: تمام تمام. شو اسم المطرب؟ شو اسمه؟
1: جاسم الخياط.
0: جاسم الخياط مية هلا.
1: خلي طلعها حلوة
0: ان شاء الله ان شاء الله تدلل
1: حبيبي. الله خليك ان شاء الله.
0: مية هلا مية هلا.

0: الو اتصال.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: استاذ شلونك شلون صحتك؟
0: يا مرحبا ميت هلا.
1: ابو عبد الله ياك.
0: هلا هلا استاذ موفق ميت هلا.
1: شلون صحتك؟
0: شلونك شخبارك؟
1: الله يبارك فيك. مشترك.
0: ميت هلا ميت هلا.
1: عندنا مشاركة ولو جاي صوت الأيام ما جاي يوصل زين لكم ذاك اليوم أبريت وما سمعتوني زين وهسه شو تقريبا نفس الشيء.
0: لا لا هسه واضح واضح الأمور طيبة الحمد لله.
1: يقول بعدني اشتاق لك صدقني ما ناسيك ولحظات المفارق من تمر صعبة
0: حلو
1: تمر بي الليالي وشوق يا أخي الشوق ويا شوق العمر حسرة ترى حسرة تمنيتك تجي وتشيل هاي وهاي هواي جروح بيش ما تريد اقرا تسولف لك علي ايش صار من فرقاك مثل خيط بغيابك فارق الابره وشكرا استاذ بهاء سلام عليك.
0: انا ممنون ممنون شكرا خليك متواصل ابو عبد الله لوجودك ضروري في البرنامج
1: شكرا شكرا استاذ
0: هلا هلا وغلا.

انا احكي منا اتصال خشابه عريان السيد خلف بعد شلون يسولف على الشعر يقول يل شعرك مليل يل شعرك مليل حل حلال الخل وطول واحسك للواحسه مخيل اسلم من عذاب الاهول يا ويل وعللني بهواك العافيه تعلل كل بوسه تغف وتطرز حياتي نجوم وكل شمه نحر جبره خليل الخل يا تالي العمر تشل العمر عيسوب وفوق مروز روح الزور صاير تشل مدن فوق وكرب طارف الصعبات وصقور الروابي العاليه الزب

والله ذكرت لكم بيت من التراث الشعبي العراقي، بيت من التراث، بيت قديم جدا، أنا سامع من بيبياتي والله ما سامع من أحد، وبيوصف للشعر وللتفاصيل بشكل عظيم. خلنا نقرأ وبعدين أذكركم بأرقام هواتفنا. يقول إش علامة الدهر حاربني علي مال، إش علامة الدهر حاربني علي مال، لحمل واتبع الشالو علي مال، جيت أرفع زلف ولفي علي مال، هدى المتني وكسر وحدة من ديه.

ساعة موزونة وساعة ترللي. ترللي راح أقول لك الأرقام هسه، أرقام هواتفنا اللي حاب ينضم لأسرة البنفسج يتصل بينا على الآسيا وزين العراق. 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3، رقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.

0: في تجربة شاعر راح نروح اليوم إلى مدينة العمارة ونسمع الواحد من أعذب شعراء هالشباب، أصغرهم عمرا وأجملهم وأعذبهم شعرا. أتحدث عن الشاعر مظهر الزيدي. الله يقول العمر صرخة ومن رحت صحت عليك.
1: أنا عشت لخاطرك والهاي العيون اللي محير الناس سرها، وللسما المطرت ملامح وجهك بروحي وخبط عمره ومطرها، وللجفون اللي مشت بيها الكحلة حد ما تعبت الكحلة بسفرها، وللرموش الغافية الظلمة بكترها، والتراتي منين ما تندار ليها الشمس يتلاصف شذرها، وللشقار البي سمار اندار خمرة ليل، واللي يسكر على عيونك يفر دنيا بكبرها.
2: انت قمره
1: قمره، وموش كل بنية قمره تصير من تحل شعرها، ولا كل بنية يندار الغرب بالشرق لو دارت خسرها. انت هاي الوحدت الطولت فدى عيوني ونظرها، يا حلات ذنوبي لذنبها على هاي القاع وبعالي السما ربك غفرها، يا شريعة قصب يا المدرش كثر شبقات للعشاق ومباوس حدرها.

صرت أحس كل كلمة منك هي أنت، قمت أضم منك سوالف حتى تالي الليلة طلع سوالفك واشتم عطرها. إيش رايت؟ إيش رايت بقلب اليذوب بخطوة جدامك يغافلني ويروح يطوف

ضرها حتى من سئلوا علية الناس قلت لهم صدق حيرنا مرة وما ادري ليش ما ادري ليش بتالي ليه لله احس الدنيا كلها تضيق ويكبر انصارها وما ادري ليش صرت احسك عافية وطبعا تجي نعمة رفع راس السما ربه وشكرها وصرت احسك وصرت احسك والدة اش ما كبر طيش وليدها يكبر صبرها انت يا محصول الايام اللي تعبت بفرقتك بيها وثمرها ردت من هاي الحالات البيت هاي الدنيا ما ينحمل مرها هاي الدنيا ما ينحمل مرها.

0: طبعا انتهى وقت الحلقة. هسه انا احس مثلا حكينا بالزلف وحكينا بالشعر الطويل، هواي بي تفاصيل الشعر، مثلا القذلة ما حكينا بيها، هواي ناس كتبوا عنها، خصلات الشعر، الشعر هذا اللي مدري سميناه بداية الحلقة اللي ما دبرناها، كيرلي، مدري يمكن كيرلي يمكن هيك شيء مجكسن، مدري شنو، المهم هذا الخبص الوحش يصير، هذا يخبلك ويحبونه، اكو الشعر القصير، يعني هذا كله تم اغناءه بواسطة الشعر على اعتبار انه اكو سمات عند البشر تستحق ان تظهر بطريقة طافحة. انتهى وقت الحلقة، شكرا للجميع، شكرا عمار مشتاق، وشكرا صلاح التميمي، وشكرا لعلي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة. كنت وياكم انا بهاء الكاظمي في الاعداد والتقديم، الختام ويا مخرجنا عمار مشتاق.
1: احلام كانت تراود فكري ما تنشاف، منها الرجاء وبقت دمعاتي ما تنشاف، تشافت جروح الخلق وجروحي ما تنشاف، وحد الذي كان يسر ويركب كلمات عنا بعيد الركب والمالحق، كلمات اصحاب ما حصلت منهم سوى كلمات، اهلا تفضل شلونك وين ما تنشاف.
2: بيزار بيزار حملت من الزمان هموم،
1: يا بيقولوا لي اشتحب من تمر بالدار، اقلهم ما ابدل الدار، الما يعرف يريد يعرف بالدار، العرف قصتي بكى واحتار بي.
2: من الهام
1: جيت اتعكز لبيتك من الهام، وقل لك شوفوا لبعينك من بينا قبل ياهو، من الهام اكيد انا، وتظل شاهد علي يا نخ.

0: لا مرتش كل عمري وراشي بزقالة وترى شاعر وراشي انقلت يا صاحب بدبسة انقلت يا صاحب بدبسة وراش المهم بس الشرف تابوت لي
1: ملج الماي واد تقلي ملج الماي واد ذبحهم واحد هايهم عليك بهالصبر وحميلني
0: ويعت بي جمر شوقك وعتبة وبعد لا بصل ليها وعتبة لابد ما أرى شخصك وعتبة وذكرك بالسدة منك علي ولك يا أبو داود.

0: بلان
1: زرقت الترف من زيجة بحالة، زرقت الترف من زيجة بحالة، دفعني ورضرب عظامي عثر وكصايب التفل، عثر وكصايب التفل بحالة، خفت من زرزر عيون علي.

0: يعني العباد يقول حي طروش نطروشك حيينا عزيز ومنتحي لك.
1: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب.
2: يغتني هواي حشيل علي مو غالي ممكن اشارك.
1: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف.
3: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق بيوم مشاعر.
1: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم. من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور.
4: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: شاركونا شغف الاستماع عبر الموجة 102.5.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة الراقية.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايمز سكوير اف ام. هنا في تايمز سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة إذاعية ممكنة.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

عن الأصمعي. نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. مرحبا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير بتردده الثابت 102.5، ورحلة في التراث والفلكلور العراقي والموروث الشعبي. على مدار الوقت القادم سنكون معكم في رحلة نرجو أن ننال بها رضاكم. القصة خون برنامج يعنى بالتراث والفلكلور. وعلى فكرة لحد الآن تجيني أسئلة عن معنى اسم البرنامج القصة خون. القصة خون هي كلمة تتكون من مقطعين، المقطع الأول بمعنى القصة وتعني الحكاية، والخون هو راوي القصة والمحترف لهذا الفن. نشطت هذه المهنة في وقت لم يكن فيه بعد قد اخترع الراديو، وكان هذا الرجل يجلس في المقاهي والدرابين والدواوين يقرأ الحكايات الممتعة للتسلية، وخاصة كان يستخدم في المقاهي، ونشط خاصة في أيام الفترة العثمانية واستمر حتى بدايات الاحتلال البريطاني للعراق. المهم احنا استلهاما من هذه الشخصية قدمنا برنامج القصة خون الذي الآن يقارب عمره 8 سنوات ما شاء الله، بمحبتكم بتواصلكم بتقديركم العالي اللي هو وسام فخر على صدورنا. حلقتنا اليوم هي حلقة بها نوع من خلينا نسميها جمع الفلكلور بالفن، وراح نتناول موضوعة النحت كمهنة يدوية وكيف يستلهم هذا النحت المهن الأخرى الشعبية التي تتواجد في المجتمع العراقي. إذن إن شاء الله الحلقة تكون ممتعة ومفيدة. خلوني في البداية أرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعوننا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول، منصات بودكاست حول العالم في كل مكان. حياكم الله جميعا. فاصل أول وتبلش قصتنا في القصة خون لهذا اليوم.

أصدقائي، المهنة في القاموس هو الحذق في العمل والخدمة. الحذق يعني المهارة، ذكاء، الحرفية. ويقال قامت المرأة بمهنة بيتها، يعني قامت بإصلاحه، تنظيفه، قضاء أشغاله وواجباته. زين، من نقول ما هي مهنتك ها هنا، نقول ما هو عملك. لما يقول بالعربية هو في مهنة أهله، أي في خدمتهم، وخرج في ثياب مهنته، أي في ثياب خدمته التي يلبسها في أشغاله. جمع مهنة مهن ومهن، أحيانا تجمع على هذا اللفظ. وقد استهوت المهنة أحبتي على اختلاف أشكالها وأصنافها فنانين النحت العراقيين بشكل عام، فاستلهموها في مجموعة من الخشبيات، جسدوا فيها حيوات أصحابها، وبرزوا طبيعة المهنة اللي اختارت وأسلوب التعامل عند أهلها، والجو اللي تسبغه المهنة على صاحبها بأسلوب فني هو أقرب إلى العفوية منه إلى لون آخر. وظل الفنانين التشكيليين يتناولون كل ما يعايش الحياة وينفعل بموجوداتها ويتفاعل معها، وبالتالي ينفذ إلى دقائق مجرياتها. زين، عندنا هواية فنانين تشكيليين، فنانين نحاتين، قدموا الفن، قدموا المهن الشعبية من خلال النحت. وهاي فد شيء الأهمية كبرى. أولا هو يوثق للحياة العامة، لأن المهن جزء مهم من الحياة العامة. اليوم بعض المهن مهددة بالانقراض، خاصة صانعي المواد اليدوية التي تستخدم مثلا في الزراعة، تستخدم في صناعة الأبلام، في صناعة الخوص، في بعض الأغذية التراثية المهمة. فهاي من يجي الفنان يصورها وينحتها وكأنه يخليها ثابتة وشاخصة مثل الصورة الفوتوغرافية. بس تعرفون الصورة الفوتوغرافية إلها مجال للنشر، واللوحة إلها مكان بالنشر. مكان اللي تنشر به اللوحة مو نفس المكان تنشر به الجريدة. بقاء اللوحة وبقاء العمل النحتي قد يكون أيضا أقوى من الصورة وحتى الفيديو اللي ربما ينشر ويضيع في التايم لاين ويضيع بالسيرتش مات اليوتيوب، لو تقدر تلقاه لو ما تقدر تلقاه. خاصة أنه إحنا شوية في بلادنا مو كثير مهتمين بعملية التوثيق للمهن اليدوية. راح نختار لكم واحد من الفنانين الوطنيين العراقيين الذين اهتموا بقضية تصوير المهن الشعبية. هم نحكي شوية عن المهنة الشعبية، وهم نحكي على النحت كيف استلهم هاي المهنة الشعبية. وراح يكون حلقتنا مخصصة عن الفنان النحات العراقي الرائد الراحل محمد غني حكمت.

أصدقائي، من المهن اللي تناولها الفنان بالنحت على مادة الخشب، أولا بائعة الخبز، يعني تبيع الخبز. طبعا بالسابق أيام الخمسينات والأربعينات والثلاثينات ما كانت أكو المعامل الخبز هاي الأهلية، المخابز الأهلية، كانت الناس إلى حد قريب تخبز ببيوتها تنانير الطين، ومن ثم شوي شوي تطورت دخلت تنانير التنك أو المعدن أو الصفيح التي تعمل بالغاز، وسابقا طبعا كانت تعمل قبلها بالنفط أو مادة يعني مادة الجلة اللي هي الوقود من الخشب أو من روث الحيوانات. بائعة الخبز هي صانعته إلى عمد قريب، ومن الباعة المعروفين في دنيا المهن العراقية. ولتاريخ صناعة الخبز إخواني، بس طبعا يخطئ اللي يعتقد أنه مهنة صناعة الخبز يعني كمخابز أهلية صارت بالقرن المعاصر أو بالسنوات المعاصرة، القرن العشرين أو لا لا لا، مهنة الخباز من أقدم مهن التاريخ، وحتى وثقها الشعراء، يعني ذكر ابن الرومي بقصيدة التي كتبها عندما مر من خباز سريع لفت نظره بطريقته ومهارته. القصيدة تقول: ما أنسى لا أنسى خبازا مررت به يحدو الرقاقة، إلى آخره. يقول يعني هاي ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر. يقول ثواني بس شوف طوبة بإيده، وورا ثواني الشنقة تتحول إلى شيء مدور كالقمر. فحقيقة لتاريخ صناعة الخبز في مراجع التاريخ حديث طويل. ابن الجوزي يذكر في كتاب المنتظم أن الخبز نوعان من حيث الصناعة: بيتي، أي يصنع في البيت لتأكله العائلة، وآخر سوقي، هو يسميه سوقي، أي يصنع في السوق في دكاكين خاصة ليباع فيها. الحموي في كتابه معجم الحموي يقول إن الناس كانوا يفضلون البيتي لأنه أجود. بالفعل الخبز البيتي يكون خبز مختمر، خبز طحينة مصدر موثوق، مخزون بمكانات جيدة، ما يوصلها العفن، ما يوصلها القوارض. وهاي هم رسالة لمخابزنا أن تعتني عناية، لأن هاي ذمة، هاي مسألة صحة الناس وصحة مجتمعك ومسألة تكافلية. دائما الطحين لازم يكون من مناشئ جيدة ويحافظ عليه بظروف تخزين جيدة أخواني، لأن ذول أخوتك وناسك وأهلك وولد مجتمعك. فيقول أنه كانوا حقيقة يفضلون البيت لأنه أجود. في مخطوطة الطبيخ يذكر المؤرخ الوراق أن الخبز الجيد والصحي هو الذي يترك عجينه حتى يختمر ثم يخبز بعد ذلك. شوف بابا يعني يقول الصحي، الخبز الجيد والصحي، من ذاك الزمان يعرفون أن الخبز المختمر هو أكثر صحيا. أما الذي يخبز قبل أن يختمر عجينه فإنه يصبح خبزا فطيرا، وهذا النوع الأخير لم يكن مرغوبا لأنه يسبب عسر الهضم في المعدة. هاي مخش طلابها هاي، وهسه طبعا صايحة الصايحة على الخبز المسكين، هاي الجلوتين وهاي صعد السكر وهاي لا تاكل وما تدري أهلنا قبل شلون كانوا يأكلوا خبز وصحتهم أفضل. يقول لك والله كان القمح ما معالج وهاي، وما تدري شنو الفيلم إن الله

مؤلف كتاب العامة بدري محمد فهد ذكر في كتابه أن الخبز كان على أنواع من حيث المادة المصنوع منها، فأول هذه الأنواع وأجودها خبز الحنطة، وكان يصنع بأشكال مختلفة مثل الخبز الحواري أو السميذ، وهو المصنوع من الطحين الأبيض المنقى من النخالة، والخبز الخشطار وهو الذي يصنع من الطحين الخشن غير المنقى من النخالة اللي هسه يعتبره صحي. في ذلك الوقت كان يأتي بالدرجة الثانية، ولكنه من الناحية الصحية يعتبر غذاء جيدا يوافق كل الأمزجة. شوف من ذلك الوقت كان هذا الفرز الصحي. أما أنواع الخبز الأخرى فهو خبز الدخن وخبز الذرة وخبز الأرز وخبز الشعير. طبعا خبز الأرز احنا نسميه سياح، والشعير معروف ومشهور، بس أنا ما سامع أنه أكو ناس يأكلون خبز الدخن، ما أعرف. يقول أيضا تفنن الأغنياء بصنع أنواع أخرى من الخبز، كأن تكون على هيئة القناني أو على هيئة أقراص أو رقائق رقاق، يعني يحشونها باللبن والعسل والسكر واللوز ويطيبونها بالمستكي. وهذه الأنواع من الخبز كانت تسمى بأسماع مخترعها أو المعمولة له، يعني إذا أسطى اخترع لفد أكلة معجنات حلوة مميزة، خبزة معينة مميزة بها لوز بها ابتكار بها مكسرات معينة حشو معين، كانوا يسمون الخبزة باسم الأسطى. يعني فرضا اسمه خبزة الأسطى اسمه حارث، يسموا خبزة حارث مثلا. والحقيقة عرف أهل بغداد صنع الكعك إلى جانب هذه الأنواع من الخبز، وكانت معرفته ترجع بهم إلى ما قبل القرن الخامس الهجري. القرن الخامس الهجري يسمون كعك، واستمروا يصنعونه إلى ما بعد القرن الخامس. هاي ذكرني بلطيفة قالها أحد الأدباء مرة في مجلس كنت حاضر به. هاي يقول في مرة المرات كنت محفل أدبي عربي بأدباء من العرب من مختلف الدول، يقولك واحد بيهم حاول شوية يعني يتجاوز أو يستنقص، ذكر لفت حادثة فت كلمة بيها نوع من الإساءة إلى العراق. يقول مشكلة أنا باوعت له شفته من دولة حديثة العهد بالتاريخ، يعني مو ذيك الدولة اللي عندها عمق العراق التاريخي وحضارته وإساءة يعني إضافته التاريخية. هسا نعم واقع العراق الآن اختلف، والناس غير الناس والزمان غير الزمان، وإحنا قصرنا بحق حضارتنا، لكن هو هذا صاحبنا شوية ضاج متعظ، يعني قال شلون هذا يحكي علينا. فيقول من خلاص فلان، تلاقي لك فلان بس علي من يعني هاي الحكي هذا شوية تتقاسي ويا العراق وبلد هذا إلى أفضل، يا ما ساعد الدول يا مدزلكم مدرسين أساتذة معود على الأقل احترمه لأنه كبير. إحنا هسا كعك السيد اللي بشارع الرشيد أقدم من دولتكم. فيقول فضارة ذهبت مثلا، يعني من قد الضحك الناس كذا تضحك. فعلا إحنا يعني كعك السيد 1910 مدري 12، هسا المشكلة كعك العراقيين طلعوا يعرفونه من القرن الخامس الهجري.

في تاريخ الحسبة حديث مستفيض أحبتي عن الفرانين والخبازين وما تشترطه مهنتهم من شروط لأداء العمل. ومن هاي الشروط أنه ينبغي أن لا يعجن العجان بقدمه ولا بركبته ولا بمرفقه، لأن في ذلك إهانة للطعام، وربما قطر في العجين شيء من جسد الرجل أو بدنه، ولا يعجن إلا وعليه ملعبة ضيقة الكمين. شنو ملعبة؟ يعني ملابس يعني ضيقة، ويكون ملثم لأنه ربما يعطس أو يتكلم فيقطر شيئا من بصاقه في العجين، ويشد على جبينه عصابة بيضاء لئلا يعرق فيقطر من شعره ومن شعره أيضا أو من جبينه من قصته. وكانوا يفرضون عليهم حتى أنه يحلقون شعرهم خفيف، بل في بعض القرون قرون العباسية المتأخرة كانوا يفرضون على الخبازين يحلقون شعر ذراعيهم لئلا يسقط منه شيء في العجين، وإذا عجن بالنهار فليكن عنده إنسان على يده يطرد عنه الذبان. شنو هاي؟ يعني ماكو شيء، يعني شنو هل يعني إذا كان هذا الكلام كلام تاريخ الحسبة دقيق، شوف إيش قد كانت الدولة تعتني بصحة الإنسان. هسه يجوز يقول لي والله مو الناس كانوا قليلين والدولة تقدر تسيطر عليهم. هي أدري الناس صاروا هواي، أيضا إمكانات الدولة أيضا مفروض تصير هواي، وبس الحرص قل، الحرص قل للأسف. إحنا ونتعجب إنه ليش تجينا هاي الأمراض الغريبة الكثيرة. إخواني إيش قد ما نعتني إحنا، الوقاية خير من العلاج، إيش قد ما نحصل على نتائج. ولا شوف الخباز هالشكل يحلقون شعر راسه يخففوا، يحلقون شعر رجيه، بس تشوفوه ما كانت موجودة، بس على الأقل يعني ها يلثمونه، يلثم كمامة ماكو كانت بذاك الوقت، ويخلون واحد جوا ايده ينش الذبان وهو يعجن. مدللين الجماعة. هسه دولة منو يراقبهم؟ يراقبهم واحد اسمه المحتسب، يلزمهم أن لا يخبزوه حتى يختمر. ويلي، فإن الفطير يثقل الميزان والمعدة، الخبز الفطير يصير ثقيل، وكذلك إذا كان قليل الملح، وينبغي أن ينشروا على وجهه الأباريز الطيبة مثل الكمون الأبيض والكمون الأسود والسمسم واليانسون ونحو ذلك، ولا يخرجون الخبز من بيت النار، التنور كان اسمه بيت النار، ما يطلعونه حتى ينضج نضجا جيدا من غير احتراق. انتو شايفين هسه الخباز بس يشمم النار، اليوم راح يزعلون علينا الخبازين، ما حد بعد يطين خبز.

يذكر الشيخ جلال الدين الحنفي رحمة الله عليه في كتابه الحرف البغدادية عن الفرانين اللي يسميهم الخبابيز، هسه قبل كانوا يسموهم فرانين، هسه خباز جمعها خبابيز أو خبازون، خبابيز بالعامية. شي يقول جلال الدين؟ يقول كان يغلب على باعة الخبز في كثير من أسواق بغداد أن يكونوا من النساء، أكثرهم نسوان، يجتمعون في ساحة السوق جنبا إلى جنب يبعن الخبز بالميزان في أطباق واسعة. بعدين صار الخبز يباع في الأفران ومخابز الأسواق ويخبزوا الرجال، وكان قبلا يخبز في البيوت ويجلب إلى السوق. طبعا إلى الآن أكو بعض بيوت البصرة نساء شريفات مكافحات يخبزن بالبيت يعاون رجلهن، أو اللي لا سامح الله مثلا زوجها متوفي وأرملة أو مطلقة عين أولادها تخبز بالبيوت وتسوي لها يعني دعاية بسيطة على مواقع التواصل. أنا أتمنى إذا أخواني يعني مواطنين هم يساعدوهن، إذا يشوفون وحدة يعني تخبز بشكل حلو نشتري منهم، شكوا بيها. بالعكس نحاول ندعم هاي الطبقة المكافحة اللي تستحق التقدير. زين، ها يورد عبارة جميلة نقلا عن المرحوم العلامة الدكتور مصطفى جواد، شو يقول؟ في معرض الحديث عن نداءات الباعة وما قد يحمل البعض من المعاني التي لم يكن يقصدها قائلا، يقول أنت تمشي في محلة باب الشيخ بغداد فإذا صبية جميلة تبيع الخبز وتنادي أبيض مقبقب يا خبز، فما كان من صبي آخر يجلس قبالتها ويبيع الجزر إلا وراح يترنم مناديا على بضاعته واصفا إياها وصفا يعرض بالفتاة ظنا منه أنها تحاول لفت نظره بندائها. العراقي يلتزم في علاقته بالخبز بعدد من الطقوس الدالة على الاحترام والتقديس، منها صيانته عن الأقدار وعدم طرحه في الأرض لئلا يداس بالأقدام، وإذا وجده مطروحا وجب عليه أخذه وتقبيله ووضعه في مكان مرتفع لا تنوشه أرجل الباع. إحنا الخبز العراقيين نقدسه جدا، تربينا على أنه من نشوف خبزة بالقاع نشيلها نبوسها ونحطها على قصتنا ونحطها برازونة، نحطها بشبات، نحطها بمكان عالي. خبز حرام ينداس، الخبز ينحلف به، العراقي يحلف بالرغيف مثل ما يحلف بالقرآن، وتستخدم العراقيات القديمات تعبير غريب في حلفانهن بالخبز، يقولن وحق هذا كلام الله الما تاكل الحرة تهيم.

0: وصلك صوفة للناس يا بقى هجرك نصيبي والله معذبني وما عند مروة
1: وعلى عكس النظرية القائلة بأنه أصل الإنسان قرد تقول أسطورة شعبية عراقية أن القرد كان إنسانا ثم مسخه الله قردا ويرجع سبب المسخ إلى حادثة تعرض فيها الخبز إلى تحقير فظ وبعضهم يعني أنه أكو بشر حقر الخبز بطريقة فظة فمسخه الله قردا وبعض العراقيين يسمون الخبز الإيمان أو النعمة يقولون وحق هاي النعمة سامعين أكيد وتذهب يعني بعض النسوة إلى قناعة مؤداها أنه أكل الرغيف من وسطه وترك أطرافه يعرض الأكل إلى قيد من الحديد يحيط برقبته في يوم القيامة هاي طبعا كانت نعم تتذكرها يقول لك لا تأكل الخبز من النص وتعوفه هالشكل مثل القلادة هاي بعدين يصير حديد يركبوها برقبتك حقيقة هاي الطرق يعني طرق أهن في احترام النعمة وأيضا تدل على الفقر يعني الخبزة صعبة ما تتوفر بسهولة كانت يقول لك أنت تأكل وتحرف وتشمر تحرف يعني الذب شوي وصل هيتي العراقيين يعني وأعتقد العرب بشكل عام وأي إنسان عنده عقل ما يتعامل مع نعمة الله إلا بكل احترام وتقدير لأن كثير من الناس حقيقة محرومين من يمه إحنا جاي للأسف جاي نعاني من حالة من عدم الوعي في التعامل مع نعمة الله في الأغذية يا أخوان بأفريقيا وغير أفريقيا ليش تروح أفريقيا هسه هاي غزة وغير غزة حرام عليهم ربطة الخبز يعني العشر قصات خبز حرام عليهم صعبة وكذلك لبنان وكذلك سوريا وكذلك احنا هنا بالعراق والله تشوف احيانا مشاهد بالشارع تنكسر إلها القلب انا شايف في مناطق في احياء حتى مو احياء شعبية نساء دورا بالزبالة فعلينا شوي اخوان انه نحترم النعمة شوي ما اريد نطلع من موضوع الحلقة الخبز شلون يصيحون عليه شلون ينادون عليه ينادي بعض باعته عليه بنداءات مختلفة فهم يصفون الأبيض منه هو خبز له وغف وينادون على المريس خبزة اسمها المريس بس أحد يقول لي شنو هاي صفاته لأن ما دورنا ما لقينا والله يسمونه أبو القوة هذا خبزة أبو القوة وعلى الشعير إلى قبول العراقيين أو الباعة العراقيين قدماء أكل العافية ويطلقون على رغيف الخبز لفظة قرصة وهي الرغيف الاعتيادي والرغيف الصغير اللي اسم بديع هسه يمكن انقرض الحناية أو الحنونة زين هسه هل تداعت بعض هذه الموروثات إلى أذهان الفنانين وهم ينحتون لوحاتهم الجميلة خاصة إذا أكو منحوتة شافية بالإنترنت تكتب بائعة الخبز لمحمد غني حكمة ما أدري حقيقة ولكن أقدر أن أقول أنه هو قدم موضوع متكامل من خلال موحياته في هذا الحديث.

حقيقة يرتبط الخبز بكثير من عادات العراقيين. يعني الخبز له علاقة حتى يدخل في طقوس الزواج. بعض المدن العراقية يخلون شيء من الخبز في صينية العروس، في صينية كنوع من التبرك، كنوع من التضرع إلى الله، أن يكون مقدم هذه البنت الجديدة إلى البيت مقدمة خير وبركة، مثل ما الخبز ينشر الخير والبركة بالبيت. ليش؟ لأنه يطعم الجائع. ريحة الخبز هاي لما تجي، خاصة إذا خبزاية حلوة وريحتها ومخبوزة بشكل جيد، تنشر هذا الذكرى الطيبة وتفتح الشهية. حتى إذا نمر من مخابزنا الكريمة في الأحياء الشعبية وتشم هاي رائحة الشواء اللذيذة اللي تفتح الأذهان وترجع الذكريات، لما من الطفولة احنا كنا نروح للمخابز نجيب اللي يجيب خبز. لاحقا بالله اجى سالفة الصمون، ولو الصمون ايضا البعض يدرجونه من ضمن الخبز. كذلك من المعتقدات انه لا يجوز للمرأة الحائض ان تعجن العجين، ولا يجوز لها ان تخبز، زين، حتى لا تطير بركته. ويعتقد العراقيون التي يسيل عجينها بالتنور، يعني خبزتها سيالة، بأنه مشتم ريحة بانية أو ريحة طبيخ، وعليها أن تبتعد عن ذلك عند عجن العجين. طبعا في ليلة الانتقال إلى دار جديدة غير الدار التي كان يسكنونها، أم البيت تبيت بالبيت الجديد، اقرأ القرآن يعني وتخليه مفتوح على سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وتأخذ وياها مراية ولبن وخضورات وقرصة خبز وشوية ماء. كان العراقيين يعتقدون بأنها تجلب لهم الخير والسعادة والرزق الوفير. على فكرة احنا هواي عندنا معتقدات بقضية الانتقال من بيت لبيت. العراقيين هواي يقلقون بقضية الانتقال من بيت لبيت، وصير أكو نوع من الريبة، وصير أكو نوع من الحرص. هو حرص جميل أنه يقرون القرآن، أنه يروحون يحطون آية قرآنية، يحطون شيء من الخضر من سبع عيون. البيت الفارغ يشكل هاجس عند العراقيين. إحنا هاي يعني يرتبط ببعض الأفكار القديمة عن الأرواح وعن السكنة وغيرها، عافاكم الله.

نرجع أحبتي حتى نربط الفن. الفن كيف يقدم حقيقة تقديم الفن هاي المنحوتات. المنحوتات جزء مهم من تاريخنا الفني، جزء مهم أن تكون في البيئة قطعة فنية، لوحة، نحت حلو، هذا يربي ذائقة الناس، يخليهم بصريا ذهنيا يتذوق الجمال. الحياة مو بس أكل وطلعة وملابس، الحياة لازم تربي بيها الجنبة الروحية، لأن الجنبة المادية بالحياة خاصة في الآونة الأخيرة طغت كثيرا إخواني، طغت كثيرا، فخلتنا ننسى ديننا، ننسى أخلاقنا، ننسى عاداتنا، ننسى تقاليدنا. هاي هويتنا، الهوية الشرقية، الهوية العربية، ثقافتنا، يعني لا نتأثر بهذا الهجمة والمحيط الغربي والعولمة والتواصل الاجتماعي والأفلام والألعاب الفيديوية واليوتيوب والإسخام مال التيك توك. ندير بالنا أنه نهتم بأولادنا، نهتم بأنه نغذيهم، لكن نغذيهم بحوار، نغذيهم روحيا ومعرفيا وثقافيا من دون ما نشكل هاجس من الضغط والإجبار والإهانة والتجاوز، ولأن هاي لها كوارث حقيقة، لها تداعيات سيئة. فبالتالي النحاتين أو الرسامين أو المصورين الفوتوغرافيين هاي جزء من هوية البلاد، كانوا يصورون. ولا تشوف أنت النقوش الفرعونية مثلا، نقلت الكثير من المهن والحرف والصناعات التي قام بها الإنسان قبل آلاف السنين، وهكذا رسومات المعابد العراقية القديمة، السومريين والأكاديين والبابليين والآشوريين. لولاها حقيقة ما كان عرفنا شيء عن ذلك الماضي. نشوف أنت بعض المخابز القديمة اليوم عندنا هي متاحف حقيقة. أنا أسكن في تحسينية، أمر على صبخة العرب، مخابز البصرة القديمة، ها اللي بعدها محافظة على طرزها المعمارية، العقادة والبواري. وتشوف أبو المخبز إذا كان من الله يطول بعمره، احنا عندنا مخبز المهدي، بلكي يسمعون الولد أولاد الحاج أبو إيمان رحمة الله عليه، معلق هاي الصور البصرة القديمة الحلوة والجسور والأسواق. تحياتنا للشباب كلهم يسمعوني، مصطفى وعباس ومحمد. مخابزنا هي جزء من تاريخ البصرة، كثير ناس يعني تلتقي بالمخبز، هذا اللي يوقف له 5 دقائق، اللي يوقف له 3 دقائق، إذا واحد متشنص يلقى السرة فارغ يأخذ له بدقيقة ويطفر. تكون فرصة للالتقاء، فرصة لتبادل السلام، فرصة لمعرفة الأخبار، لتبادل المعلومات عن الشؤون اليومية. المخابز حقيقة دار للنعمة، دار للنعمة، عمر الله مخابزنا وأهلها وبيوتنا وناسها.

0: وقبل أن نختم حلقتنا الخاصة اليوم من القصة خون التي كانت تتحدث عن الخبز كمهنة والخبازة تاريخيا وعلاقتها بالتوثيق الفني، نقول أنه من الأشياء الطريفة والظريفة في مجتمعنا من عاداتنا أنه إذا حلف شخص على شيء لازم يسويه يريد القيام به بعدين تغير رأيه بالحلفان. يعني قال أنا والله أحلف والله العظيم باكر مثلا أروح لفلان شخص أزوره، بعدين صار عنده ظروف غير رأيه لأي سبب إن كان، فعليه أن يكسر رغيفا من الخبز على رأس صبي صغير كفارة عن الحنث في اليمين. يعني يجيب له خبزة يابسة ويكسرها على رأس طفل صغير، هسا هذا شنو ذنب المسكين؟ يعني حقيقة أشياء لطيفة غريبة عجيبة يعتقد بها الناس البسطاء وحتى غير البسطاء. والله أحيانا الناس تلقى شايف وعايف وطالع وزاير يؤمن بأشياء عجيبة غريبة. إذن أحبتي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القصة خون شارفت على النهاية، نرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم حلقة طيبة نافعة قضيتم معها وقتا جميلا وطيبا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع وراس فوزي أبو آدم الحبيب في الإخراج والتنفيذ، حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة، كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

0: مستمعينا الكرام، أنتم تستمعون إلى إذاعة التايم سكوير، وقتا مفيدا ومثمرا نتمناه لكم برفقتنا.
1: لغة الأيدي، من أوقعت الزعماء والمشاهير في فخ طلاسمها. بإمكاننا معرفة ما إن كنت ماسونياً أو متديناً متطرفاً، أو إن كنت محباً لصدام أو لهتلر بإيماءات يدك وشكل أصابعها الخمسة. ذلك لأن ثمة لغة شكلتها السبابة وأخواتها، وهي اللغة اليدوية التي ابتكرتها أياد القادة المنتصرين والشعوب الخانقة وعقائد الديانات وأتباعها وأرباب أربابها. ربما إنها لغة أفصح من اللسان، جاءت حين لا يسع المرء الحديث أو لم يسعفه الموقف ولا الكلمات. فرفع الأصابع الخمسة ليس كطي أحدها ورفع أخرى. فثمت ديانات ومعتقدات وتوجهات سياسية وفوارق بين إصبع وآخر. والأمر الأخطر من ذلك أيضاً، إذ إن هناك أصابع إن لوحت بها في بلد ما قد تقودك إلى المحاكمة والسجن، وهذه حقيقة ليست من باب التهويل. اللغة اليدوية التي باتت تنافس لغة كرة القدم التي تشترك في معرفتها الشعوب المختلفة مواطنها ولغاتها، يمكن من خلالها لثائر عربي بجوار البحر المتوسط في أقصى شمال أفريقيا أن يعرف دلالات حركة يد ثائر داخل ميانمار جنوب شرق القارة الصفراء آسيا. ويمكن للاثنين معا معرفة دوافع غضب أمريكي أسود يعيش في مدينة شمال الولايات المتحدة الأمريكية على ضفاف الأطلسي بحركة يده دون أن يتمتم بلسانه. مستمعينا، دعونا نتعرف معا على اليد ودلالات أصابعها الخمسة في الدقائق التالية.

اليد المقبوضة. في أحد شتاءات الاتحاد السوفيتي الذي ورث الإمبراطورية الروسية عام 1917، ظهرت اليد المقبوضة خلال ثورة شيوعية اتسمت بالعنف، حيث أودت بحياة الملايين من البشر. وجاءت اليد المضمومة كما لو أنها شعلة من الغضب للثوار، وكانت تلك بدايات لغة تشكلت عنها واحدة من لغات اليد وإيحاءاتها الشهيرة. ولم تعد اليد المضمومة قبل نحو 100 عام على الأقل مرتبطة بالشيوعية والروس الثائرين، ذلك لأنها امتدت وصولاً إلى حقبة الثورة الخمينية عام 1979، التي حولت إيران من نظام ملكي تحت حكم الشاه محمد رضا بهلوي إلى نظام إسلامي، بعد تدافع الملايين من البشر نحو ساحة شهياد، ساحة الحرية حالياً. دعينا بقبضتهم إلى عودة آية الله الخميني من منفاه في فرنسا، وهو ما تحقق لاحقاً خلال العام نفسه. ومنذ ذلك الحين باتت تعرف اليد المقبوضة كلغة ترفعها الشعوب في مختلف دول العالم لدلالات تنضوي تحت شعار القوة والتغيير، وأحياناً تشير إلى الولاء حين تكون المناسبة دينية. الإصبع الواحد. تختلف تأويلات رفع الإصبع الواحد السبابة نحو السماء من موضع إلى آخر، لكنك حين تكون مسلماً وعند احتضارك فإن أتباع الديانة المسلمة يفسرون هذا على أنه أمر ينبئ عن حسن الخاتمة وبأنك من أهل الجنة، كما يقول بذلك الموروث الديني، تماماً كما حدث مع ما يعرف برافع السبابة في حادثة هجوم المسجدين في نيوزيلندا خلال مارس آذار 2019، حين توفي رجل ستيني متأثراً بجراحه إثر إصابته بخمس طلقات نارية من متطرف نيوزيلندي، والذي اشتهر لاحقاً بسبابته التي عدها نشطاء دلالة على حسن الخاتمة والمآل. لكن الأمر يتفاوت إن كنت في ميدان غاضب تملأه مسيرات الآلاف من البشر الحانقين، حيث يختلف رفع السبابة إلى السماء في معنى، مشيراً إلى التهديد والوعيد، كما هو الحال حين تكون أمام شخص غاضب، فإن أول ما قد تواجهه هو إصبع سبابته الذي ينذرك بلغة تهديد أقوى من الكلمات. وكان أشهر من رفع سبابته أثناء خطاباته الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، حين كان يعد بالمجد العربي ويتوعد معارضيه، ودفع نجل الرئيس الليبي الراحل سيف الإسلام معمر القذافي ثمن التلويح بسبابته نحو مواطنيه، إذ أشارت تقارير صحافية إلى أنه لحظة القبض عليه قطع المسلحون طرفاً من إصبعه السبابة التي ظل يلوح بها للمتظاهرين مهدداً. ولسبابة الأمين العام لجماعة حزب الله السيد حسن نصر الله شهرة كبيرة، حتى أن مريديه وسموا في مواقع التواصل واسماً أطلقوا عليه الإصبع المقدس، وهو الإصبع الذي كثيراً ما أشهره في وجه الإسرائيليين. علامة النصر. وإن كانت اليد المضمومة تشير إلى القوة والإصبع الواحد إلى الشهادة والتهديد، فإن رفع إصبعين نحو السماء السبابة والوسطى يكون دلالة على النصر، مجسدين حرف في. ويروى أن عرابها الأول كان رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل حين أشار بيمنى ذات يوم مشرق بالنصر، وسميت بعلامة النصر لأن حرفها الأول يأتي اختصاراً لفيكتوري، أي النصر باللغة الإنجليزية.
ويختلف معناه اليوم عما قبل الحرب العالمية الثانية، حين كانت تعد علامة مهينة. لكن بعد ذلك دعا سياسي بلجيكي عبر هيئة الإذاعة البريطانية الشهيرة بي بي سي إلى كتابتها على الجدران واستخدامها كرمز للمقاومة. والحركة التي تعد اليوم واحدة من أكثر إيماءات اليد الشائعة حول العالم لها معان مختلفة بحسب الجغرافيا والناس في مشارق الأرض ومغاربها. ففي بعض البلدان كدول الكومنولث يعد رفع السبابة والوسطى بمثابة إشارة هجومية. وثمة حكاية أخرى تزعم أن قصة علامة النصر انطلقت خلال حرب 100 عام بين فرنسا وإنجلترا، حين اعتقل رماة الأقواس الطويلة الفرنسيون وقطعت أصابعهم السبابة والوسطى حتى لا يتمكنوا بعد ذلك من استخدام القوس والسهم، وهو ما خلده المناصرون لهم فيما بعد برفع السبابة والوسطى للدلالة على المقاومة. ولم يكن تشرشل وحده من اشتهر بسبابته والوسطى، فالرئيس 37 للولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نيكسون أيضاً استخدم الإشارة ذاتها حين كانت تحارب بلاده فيتنام، وأصبح ريتشارد يعرف بها، واستخدمها أيضاً بعد مغادرته المكتب البيضاوي عام 1974 وحتى يومنا هذا، حين يشعر المرء بنصر بعد اختبار في الجامعة، وحين يخرج طبيب بعد بضع ساعات من عملية جراحية معقدة تجدهما يلوحان لعدسات الكاميرا بالإصبعين معاً وابتسامة المنتصرين.

الأصابع الثلاثة. لا يبدو أن قاموس اليد وأصابعها سيقف عند حد وزمن، ففي كل زمان تخرج حركة احتجاجية أو تظاهرة حاشدة بأصابع مختلفة لتغدو بعد ذلك رمزاً للاحتجاج والمقاومة، تماماً كما كانت إشارة الأصابع الثلاثة شائعة جنوب القارة الآسيوية في ميانمار حين لوح بها المحتجون على الانقلاب العسكري الذي حدث خلال فبراير شباط 2022. وكان المحتجون رفعوا أصابعهم الثلاثة الوسطى كنوع من التعبير عن رأيهم ورفضهم للانقلاب، وهي إشارة ظهرت للمرة الأولى في أفلام هانجر جيمز، وتشير إلى التضامن داخل عالم يحارب فيه الثوار من أجل الحرية ولمواجهة الظلم. واندلعت داخل يانغون كبرى مدن ميانمار تظاهرات ضد المجلس العسكري حين أعلن الجيش انقلابه على الحكومة بعد ادعاءات تقول إن انتخابات نوفمبر تشرين الثاني شهدت ممارسات خاطئة وتزويراً، لكنها مزاعم بلا أدلة وفق الحكومة. ولم تكن الإشارة التي تداولت

نشرتها وسائل الإعلام المحلية والعالمية حديثة عهد، إذ ظهرت عام 2014 عقب استيلاء الجيش على السلطة داخل تايلاند، لتصبح الأصابع الثلاثة رمزاً لمناهضة الانقلابات أينما كانت.

الأصابع الأربعة خلال يونيو حزيران عام 2013 خرجت للعالم مفردة جديدة في لغة الأصابع، وهي إشارة الأصابع الأربعة التي اتخذها مناصرو الرئيس المصري الراحل محمد مرسي قبل عزله ومحاكمته حتى وفاته رمزاً لهم. وكان المعتصمون الذين رفعوا أصابعهم الأربعة يشيرون بذلك إلى مسجد رابعة العدوية، وهو بالجوار غير بعيد من الميدان الأشهر الذي يحمل الاسم نفسه. وتعد الإشارة المثيرة للجدل مؤشراً إلى الانتماء للجماعة المصنفة كمنظمة إرهابية في بعض البلدان. فحين ترفع أصابعك الأربعة المتلاصقة وأنت في ميدان تقسيم التركي أو حتى في باحة شمال العاصمة مدريد الأسبانية، فأنت على الأرجح تنتمي للجماعة الدينية المتطرفة، وهذا أمر قد يقودك إلى السجن داخل بعض البلدان. وأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إشهار حركة علامة رابعة حين رفع يده عقب كلمة ألقاها في مدينة بورصة غرب تركيا، وكان ذلك عقب كلمة قال فيها: ميدان رابعة العدوية أضحى رمزاً على حد وصفه. اليد المجدودة إلى الأمام. الحال كذلك في بلدان مختلفة من العالم اليوم، إذ لا يمكنك أن تشير بيدك اليمنى المجدودة إلى الأمام مع إبقاء كفك مفتوحة وذراعك مستقيمة على طريقة التحية النازية، ورمزيتها تشير إلى هتلر النازي، إذ إنها باتت رمزاً للكراهية تماماً كما حصل مع سائحين صينيين خلال أغسطس آب 2017 حين اعتقلتهما السلطات داخل العاصمة الألمانية برلين بعد أن أديا التحية التي جاءت عابرة منذ ثلاثينيات القرن الماضي تعبيراً عن طاقة زعيم الحزب النازي هتلر. وتمنع قوانين ألمانيا اليوم وفقاً لقانون القسم الجنائي 86 أي أداء التحية، وتعدها دول بولندا وسلوفاكيا وإيطاليا جريمة جنائية.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: بين حب الذات والأنانية. إذا نظرنا إلى مجتمعاتنا اليوم سنلاحظ انسحابا جماعيا وهادئا وأحيانا احتفاليا من كل محاولات تذويب الأنا الفردانية داخل النحن الاجتماعية، والمسألة لم تعد لعبة ضمائر منفصلة ومتصلة ولا تمرينا لغويا حديثا، إنها بنية كاملة تعيد ترتيب الحياة نفسها من معنى الجماعة والتضامن إلى مشروع الفرد والسيرة الذاتية المستقلة. مجتمع الأنا المنتجة. يلتقط الفلاسفة المعاصرون هذا التحول بدقة، ويعتبرون أننا انتقلنا من مجتمع المنع والقيود إلى مجتمع الإيجابية المفرطة، إذ لم يعد هناك من يقمعك من الخارج بالقوة،

في ولادة الأنا بحد ذاتها، بل المشكلة حين تقدم هذه الأنا كبديل عدائي عن النحن وليس كحد صحي داخلها. هنا يصير حب الذات سلعة تجارية، وتباع لنا تعليمات استعمالي تسوق فكرة: اختر نفسك ولكن بالطريقة التي ترضي السوق فقط. حتى العلاقات الإنسانية تتعرض للتسليع حين تختزل إلى مؤشرات رقمية، كما هو الحال في الإعجابات والمتابعات، فأصبحت تشبه المنتجات أكثر مما تشبه الروابط البشرية الدافئة، والنتيجة هي فرد يبدو مستقلاً على الورق لكنه أكثر وحدة في الواقع، يعيش داخل شاشة صغيرة ويقيس قيمته بمقارنات لا تنتهي مع الآخرين. التأكل الاجتماعي والثقافي: اجتماعياً عندما تنكمش نحن نخسر فكرة رومانسية اعتدنا عليها اسمها الجماعة، كما نخسر آلية عمل المجتمع نفسه. الناس اليوم يشاركون ويجتمعون ويثقون ببعضهم أقل من ذي قبل، وتظهر الأبحاث أن هناك تراجعاً حاداً في رأس المال الاجتماعي ونقصاً في الأنشطة المدنية، ومعه تتآكل الثقة والتعاون وشعور الانتماء. هذا الفراغ الذي نراه في القاعات والملتقيات يتحول مع الوقت إلى فراغ في القلوب، ويصبح المجتمع أقل قدرة على البقاء متماسكاً أمام الأزمات. ثقافياً، هناك اتجاهات تفسر لماذا تبدو الأنا كقدر تاريخي في العصر الحديث. الدراسات تشير إلى انتقال من قيم البقاء إلى قيم التعبير عن الذات، حيث تعلو قيمة الحرية الفردية والاختيار الشخصي، حتى اللغة التي هي مرآة الثقافة أصبحت تميل إلى استخدام عبارات تمجد التفرد والذاتية، مما يؤكد أن سرديات الأنا باتت هي المسيطرة على المشهد العام.

توازن الأنا الصحية. عندما نتحدث عن تفعيل الأنا وعن الدعوات إلى حب الذات، فنحن لا نحتاج إلى خطابات وردية حالمة ولا إلى شيطنة الجماعة. ما نحتاجه فعليا هو تعريف واضح ومنصف. الأنا التي نريدها ليست أنا ضدكم، إنما تلك التي لا تذوب فيكم. نحن نبحث عن الأنا الصارمة التي تقول نعم حين تكون هذه الكلمة مصدرا للحياة، وتعرف كيف تقول لا عند اللزوم لحماية نفسها. الأنا هي المسافة الصحية التي تمنع النحن من التحول إلى قطيع يمشي بلا وعي وفي الوقت نفسه. تمنع الأنا من التحول إلى سجن انعزالي خاص بلا مفاتيح. وفي هذا التوازن الدقيق يعود حب الذات إلى معناه الحقيقي، أي حماية الإنسان من الاستنزاف والذوبان ومن وهم أن كل شيء في الحياة يقاس بمقدار التصفيق واللايكات الرقمية. تفعيل الأنا ليس ترقية للغرور، بل هو إعادة ضبط للعلاقة بين سؤال من أنا وكيف أختار العيش داخل عالم لا يتوقف عن اختبار حدودي، سواء كان ذلك في العائلة أو المدرسة أو العمل. المشكلة تقع حين تختصر الأنا في صورتين متطرفتين، إما أنا متضخمة تبتلع حقوق الآخرين، أو أنا مجروحة تتنازل دائما كي يقبلها الناس. جذور الأنا في الطفولة. يؤكد الخبراء في علم النفس أن الإنسان منذ لحظة ولادته يحمل بعدين، الروح والأنا. الأنا هي الإطار الذي نعيش من خلاله حياتنا الأرضية بكل ما فيها من خوف وغضب وخيبات، وهي لا تولد مكتملة بل تتشكل تدريجيا في سنوات الطفولة الأولى. كيف كبرنا؟ هل كان

لدينا شعور بالأمان يسمح لنا بالتعبير عن مشاعرنا بحرية، أم كان الحب مشروطاً؟ حين يقال للطفل نحبك إذا نجحت أو نقبلك إذا تصرفت بهذه الطريقة، تبدأ الأنا بالتشكل على أساس الخوف من الفقد والرفض. الأنا تنمو بصورة صحية حين يعيش الطفل في مساحة آمنة يسمح له فيها بالخطأ دون أن يسحب منه الحب. أما في بيئات القمع والإذلال فإن الأنا تنمو مشروخة وتقضي بقية حياتها في بحث مذن عن القبول الخارجي، ومع الانتقال إلى الجامعة والحياة العامة تتراكم الطبقات ويبدأ الإنسان بإرضاء الآخرين ليشعر أن له مكاناً، أو يسلك طريقاً معاكساً حيث تتضخم أناه ليشعر أنه محور الكون. الأنا السليمة هي التي تعيش مشاعرها بوعي دون أن تنجر إلى ردود فعل همجية أو عمياء.

دور الأهل ولحظة الوعي. يلعب وعي الأهل دوراً أساسياً في بناء هذه الأنا الصحية حين يعمل الآباء على شفاء جراحهم الخاصة، فإنهم يمنعون انتقالها إلى الأبناء. ولحظة الوعي المفصلية في حياة كل منا هي حين ندرك أن مشاعر الحزن والغضب ليست أعداءً بل هي جزء من التجربة البشرية الطبيعية. هذا الفهم يؤدي إلى انحسار النرجسية ويجعل الإنسان يشعر بأنه جزء من الكل لا أعلى ولا أدنى. كثير من العلاقات التي ننجذب إليها تعيد إنتاج أنماط قديمة من الطفولة بلا وعي. نلتقي بأشخاص يعاملوننا بالجفاء نفسه الذي اختبرناه سابقاً، فتستفز الأنا لأنها تريد الرد المتأخر الذي لم تستطع فعله حينها. الانتقال من رد الفعل إلى الوعي يبدأ بسؤال بسيط: ما هي الرسالة من هذا الموقف؟ عندها يصبح صوت الأنا أقل حدة وتصبح اختياراتنا أكثر نضجاً. حب الذات وتدفق الطاقة. حب الذات ليس ترفاً بل هو ضرورة لصحة الجسد. حين يكون الإنسان محبوباً بصورة غير مشروطة تتدفق الطاقة في جسده بتوازن، لأنه لا يعيش في حالة دفاع دائم. أما حين يغيب هذا القبول يضطر الفرد لارتداء الأقنعة وبذل مجهود مضاعف ليرضي المجتمع، مما يؤدي إلى صراع دائم بين الأنا المصنوعة والروح الحقيقية. هذا التناقض يتحول مع الوقت إلى أعراض جسدية: أوجاع في الكتفين، توتر مزمن، وحتى أمراض عضوية كبيرة. الجسد يحكي دائماً، وحين لا نسمعه يضطر للصراخ عبر المرض أو الاحتراق النفسي. من يعيشون حياتهم دون قدرة على قول لا يصلون في النهاية إلى مرحلة الإنهاك الكامل. كلمة لا السحرية. كلمة لا هي في الحقيقة جملة كاملة لا تحتاج إلى شرح أو تبرير. المجتمع يخلط كثيراً بين حب الذات والأنانية، بينما الفرق واضح كالشمس. الأنانية هي إلغاء الآخر وتجاهل حقوقه، أما حب الذات فهو معرفة الحدود الخاصة واحترامها. الاعتذار عن عمل إضافي بعد الدوام أو رفض تلبية دعوة اجتماعية حين نكون مرهقين ليس تعبيراً عن قلة الحب، بل هو صدق مع النفس. نحن نخاف من الرفض لأننا لا نزال نبحث عن القبول الخارجي بأي ثمن، لكن استعادة حب الذات تغير مسار القرارات. فحين تعرف قيمتك تخرج أفعالك من مكان الحب لا من مكان الحاجة أو الخوف من الرفض. الأنانية تحت مظلة الطاقة. من الضروري أن نحذر من استخدام منطق حب الذات كقناع للأنانية أو الهروب من المسؤولية الإنسانية. لقد رأينا في الأزمات الأخيرة من ينسحب تماماً من التعاطف مع مآسي الآخرين بحجة حماية طاقته الشخصية. هذا ليس حب ذات بل هي أنانية مغلفة بخطاب روحي زائف. حب الذات الحقيقي لا يغلق القلب بل يملأه بالوعي الذي يسمح لنا بالتعاطف دون أن ندمر أنفسنا. هناك فرق بين أن نأخذ استراحة من سيل الأخبار المؤلمة لنستعيد توازننا، وبين أن ننكر الألم البشري تماماً باسم الإيجابية. حب الذات الحقيقي ينبع من الاتصال بالعالم لا الانفصال عنه.

نساء في فخ التضحية. هذا النمط من نقصان حب الذات يتكرس بشكل خاص لدى النساء والأمهات اللواتي تربين على فكرة التضحية المطلقة، حين تعطي الأم بلا توقف إلى أن ينفد خزان طاقتها، يتحول هذا العطاء إلى نقمة وغضب مكبوت. الحياة قائمة على التوازن بين الأخذ والعطاء، ومن لا يعرف كيف يأخذ لن يستطيع الاستمرار في العطاء بصدق. لذلك نحن بحاجة إلى إعادة تعريف الحدود. الحدود ليست جداراً نبنيه لنعزل أنفسنا، بل هي وضوح واحترام للذات وللآخر في آن واحد. حين نقدر أنفسنا نجبر العالم على تقديرنا. الطريق إلى التوازن ليس سهلاً، بل هو مسار طويل من إعادة التربية الذاتية. هو مسار نتعلم فيه كيف نعامل أنفسنا برأفة، وكيف نشفي جراح الماضي دون جلد للذات. عندها فقط تتغير علاقاتنا تلقائياً، ويختفي الاستغلال، ويقترب منا من يشبه طاقتنا الجديدة المبنية على التقدير والاحترام. حب الذات ليس هرباً من العالم، بل هو الطريقة الأنضج للعيش فيه بسلام.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

حين تطفئ الأنوار وتضيء الشاشة لا تبدأ الأفلام فقط، بل تبدأ أسئلة الإنسان القديمة عن الحقيقة والعدالة والحب واللغز الذي نسميه الحياة. أهلا بكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامج سينما تايم، لنكتشف معا أسرار الفن السابع. يرافقنا مخرجا الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، ومحدثكم أحمد الزبيدي في الإعداد والتقديم. محاور حلقة اليوم: ما هو السيناريو؟ متى يكون أصليا أو مقتبسا؟ وفيلم اليوم، فكونوا معنا.

السيناريو الأصلي والمقتبس. بالبداية نحتاج أن نعرف السيناريو. شنو هو السيناريو؟ السيناريو هو النص المكتوب اللي يحدد تفاصيل العمل الدرامي أو السينمائي قبل تصويره أو إنتاجه. ممكن نعتبره الخطة اللي يعتمد عليها المخرج والممثلين وباقي فريق العمل. بالسيناريو عادة ما نجد الحوار بين الشخصيات، وصف المشاهد، الأماكن، تعليمات الحركة، التصرفات، أحيانا وصف الإضاءة، الجو العام للموقع. شنو الفرق بين السيناريو الأصلي والمقتبس؟ السيناريو الأصلي هو مكتوب من الصفر. يجي كاتب السيناريو قدامه صفحة بيضة ويبدي يرسم الفكرة اللي بباله ودماغه عن العالم اللي راح يتم تمثيله بهذا الفيلم من لا شيء. يذكر شخصياته، أحداثه، الصراعات اللي موجودة بينهم، كلها جاية من ذهن الكاتب إلى أن تتحول إلى صورة على الشاشة. فالسيناريو الأصلي هو سيناريو مكتوب مباشرة للسينما من فكرة جديدة ما مأخوذة من عمل سابق معروف. ممكن تكون الفكرة مستوحاة من تجربة شخصية للكاتب، على سبيل المثال من حدث تاريخي، فكرة عامة، من خبر، من حادثة واقعية. لكن النص المقتبس هو فن مختلف تماما. الكاتب هنا ما راح يبدي من الصفر، لكن أكو نص موجود بالفعل، رواية، قصة، أو حتى عمل تاريخي. لكن الاقتباس مو معناها النقل الحرفي للفكرة، لكن هو عملية إعادة خلق. يأخذ الكاتب النص الأصلي ويعيد تشكيله حتى يتناسب ويا لغة السينما. ممكن يختصر، يغير، يضيف، ومرات يعيد تفسير القصة بالكامل.

شلون ممكن نميز بين النص الأصلي والمقتبس، وشنو هو المعيار اللي ممكن على أساسه نميز بين النوعين؟ الأساس هو هل توجد مادة سردية سابقة اعتمد عليها الفيلم بشكل مباشر؟ إذا كان الجواب نعم فمعناها السيناريو مقتبس، وإذا كان الجواب لا السيناريو أصلي. بس هل الموضوع بهالبساطة؟ يعني سؤال واحد وجوابه هو راح يحدد لنا نوع السيناريو؟ لا، للأسف الموضوع مو بهالسهولة. لذلك أحيانا يصير جدل عن بعض الأفلام، هل النص أصلي فعلا لو مقتبس بشكل غير مباشر من أعمال سابقة؟ أكو هواية أفلام أثارت جدل حول هذا الموضوع، فيما إذا كانت تعتبر سيناريو أصلي فعلا لو هي مقتبسة بشكل كبير من أعمال سابقة من دون تصنيف واضح كمقتبسة. من أشهر هاي الأمثلة هو فيلم وبلاش. الفيلم معروف وفاز بعدة جوائز واعتبر بعض التصنيفات أصلي، لكن الجدل مين إجي؟ الجدل إنه هو المخرج وصانع الفيلم سوى فيلم قصير مسبقا يحمل نفس الفكرة ونفس الشخصيات تقريبا، بعد فترة ارتئى أنه يطور من الفيلم ويسويه طويل. فهنا ينطرح السؤال، هل هذا سيناريو مقتبس باعتبار أنه الفكرة موجودة في فيلم سابق، وإن كان هذا السابق هو نفس المخرج والكاتب ونفس الفكرة؟ فمنا يثار الجدل بين هل النص أصلي أم مقتبس، لكن بالعموم أنه تم اعتباره أصلي من قبل الأكاديمية اللي هي الأكاديمية اللي تمنح جوائز الأوسكار. كذلك أكو جدل حول فيلم مونلايت، تم تصنيفه كسيناريو مقتبس لأنه استند إلى مسرحية غير منشورة، على الرغم من أن الفيلم أعاد بناء القصة بشكل واسع جدا، لكن مجرد وجود نص سابق كان كافي لتصنيفه مقتبس. وهذا أثار نقاش يعني هواي شعروا أنه الفيلم جديد بالكامل بسبب التغييرات على النص الأصلي. مثال آخر عندنا سلسلة بيفور اللي هي تتكون من 3 أجزاء بيناتهم فوارق زمنية طويلة نسبيا، بيفور سان رايز وبيفور سان سيت وبيفور ميد نايت. الجدل بسبب اعتماد الشخصيات والعالم على الفيلم السابق باعتبار أنه الجزء الثاني هو مكمل للجزء الأول، فهل هذا يعتبر أصلي أم مقتبس؟ مثال آخر هو فيلم هير، اعتبر سيناريو أصلي لكن بعض النقاد شافوا أكو تشابه واضح مع أفكار مطروحة سابقا بأعمال خيال علمي عن علاقات بين الإنسان والذكاء الاصطناعي. فهنا يظهر لنا الفرق بين التأثر والإلهام أو الاقتباس المباشر. التشابه الفكري وحده ما يكفي قانونيا وأكاديميا لاعتبار العمل مقتبس. مثال آخر لكن بالشكل المعاكس، فيلم The Departed، الفيلم أمريكي ومعروف أنه مقتبس من فيلم Infernal Affairs، رغم أن النسخة الأمريكية غيرت شخصيات وتفاصيل كثيرة لكن بقت تصنيف رسميا مقتبس. كذلك فيلم أفاتار ما تم تصنيفه كمقتبس لكن أثار جدل واسع بسبب تشابه أشار لبعض النقاد أو الجمهور مع فيلم الرقص مع الذئاب، لكن القصة ما تم نقلها مباشرة من العمل المحدد، فقط تشابه بالثيمة الأساسية للفيلم أنه البطل يغادر مكانه الأصلي وموطنه وينتقل إلى موطن ثاني يختلف اختلاف جذري عن موطنه الأول ويكون جزء منهم. ومجرد هذا التشابه كان ممكن يعتبر البعض أنه اقتباس. الفكرة من كل هاي الأمثلة اللي ضربناها أنه مو كل تشابه هو اقتباس، ومو كل إلهام هو سرقة أدبية. ممكن الكاتب، ما أدري إذا عبرنا عنه، أنه تخطر على باله فكرة أو تنولد من خلال مشاهدة المعينة للعمل أو قراءة العمل المعين تنولد عدة فكرة، فهذا نسميه إلهام. فهو مو كل إلهام هو سرقة أدبية، الحد الفاصل بينهم يكون هو وجود مصدر محدد وواضح
نقل البنية الأساسية للعمل والشخصيات والأحداث بشكل مباشر حتى نعتبره اقتباس، لكن الإلهام وحده ما يخلي العمل مقتبس. بعد عندنا مثال مهم، إنه فيلم مستوحى من حدث حقيقي، حدث صار بحرب معينة، بسياسة معينة، بدولة معينة، يجي كاتب سيناريو يعكس على الورق ويسوي نص ممكن يكون فيلم. فالكاتب إذا اعتمد على كتاب محدد راح يكون العمل مقتبس، أما إذا هو من خلال تعبيره ووصفه وكتابته نقل هذا العمل على الورق مباشرة، فهذا راح يكون النص أصلي. وهذا الاختلاف مأخوذ بنظر الاعتبار بالجوائز الكبرى مثل جائزة الأوسكار، أكو جائزة لأفضل نص أصلي وجائزة أخرى لأفضل نص مقتبس.

المقارنة بين الرواية والفيلم المقتبس، هل يجب أن يكون الفيلم نسخة وفية من الرواية؟ لو إلى الحق يكون عمل مختلف، بالواقع أغلب الجمهور ما قارين الروايات، لذلك بالنسبة الشريحة واسعة من متابعين الأفلام ماكو داعي لهاي المقارنة. لكن عندنا جمهور يقرأ الرواية ويشوف الفيلم، فالسؤال لهؤلاء المستمعين القراء، هل في يوم من الأيام قرأت وشاهدت فيلم أعجبت بالنسختين بالرواية وبالفيلم بنفس الوقت؟ راح أجاوب بالنيابة عنكم وأقول بالغالب الجواب يكون لا. الموضوع أصلا محل إشكال، لأنه المقارنة غير صالحة أصلا لعدة أسباب. السبب الأول، الفيلم يكون مختزل، الرواية تكون طويلة، كاتب الرواية ما عنده محددات، لكن الفيلم محدد بزمن، ضوابط الإنتاج ما يريدوا يتجاوز الساعتين لعدة أسباب، موضوع المصاريف وإقبال الجمهور على الأفلام الطويلة يكون قليل، فلذلك يضطرون بالغالب تكون محددات الفيلم هي الساعتين حواليها أكثر أقل حتى يكون الإقبال عليه أكثر من الجمهور. بعد يضطر كاتب السيناريو أحيانا يحذف شخصيات وأحداث حتى يختزل، هاي كلها تحت بند الاختزال، يعيد بناء القصة، يرتب الأحداث، ممكن أنه المخرج أو الكاتب يرتئي أنه يروي القصة بطريقة غير خطية نون لينير، يعني يبدي بحدث من نص القصة يمشي مسافة معينة اللي هناك يرجعك فد فلاش باك يقول لك قبل سنة قبل 6 شهور صار كذا كذا، فيكون تكون عملية رواية الأحداث غير متسلسلة خطيا. كذلك التعديل، الإضافة، تغيير النهاية، مرات الكاتب يدمج أكثر من شخصية بشخصية واحدة، يضيف مشاهد ما موجودة بالرواية أصلا. يعني إذا أراد فيلم يغطي رواية معينة طويلة ممكن يوصل طوله حتى إلى 10 ساعات. ليش يعتبر كثير من القراء أنه الرواية أفضل من الفيلم؟ لأن القارئ من يقرأ الرواية يتصورها حسب فهمه هو الخاص، لكن من يشوف الفيلم راح يشوف الرواية حسب نظرة المخرج، يعني فهمهم للأحداث للوقائع تسلسلها راح يكون مختلف، لذلك أنه ما راح يقتنع بالطريقة اللي يشوف بها الفيلم، ويجوز يشوفها تختلف عن الطريقة اللي فهم بها هو الرواية. وأكو رأي ثاني أنا راح أذكره بس ما أتمناه، مع احترامي لكل الأشخاص اللي يحبون القراءة والاطلاع على الروايات، بس حبيت أشير إليه. يقول المثقفين بصورة عامة يحبون يغذون عقولهم فشي أرقى وأسمى من الصور المتحركة الملونة اللي هي هاي كناية عن الأفلام، وهذا شيء متجذر عند النخبة أنه ينظرون للسينما بنظرة أقل، يعني اللي يقرأ كتاب يعتبر مثقف، لكن اللي يشاهد فيلم مو بضرورة يكون مثقف. هم مو عن قصد أنه هالمقارنة بين القارئ والمشاهد، لكن تكون هي بالعقل الباطن عنده أنه يشوف نفسه إنسان مثقف يقرأ كتب ويطلع وينقد العمل السينمائي، وهاي نظرة مو بس عند القراء، هي حتى نظرة عامة يذكرها مرة من المرات مارتن سكورسيزي. يقول على مر السنين اعتدت على رؤية السينما يستهان بها كشكل فني لأنها ملوثة بالاعتبارات التجارية، فيقول هي هاي النظرة عامة للسينما أنه الغرض منها هي الربح، مكسب، بزنس، كل العاملين به هذا همهم، لكن بالحقيقة أنه العاملين بالمجال السينمائي مو كل همهم الربح فقط، أكو رسائل إنسانية وثقافية تقدم من خلال هاي الأعمال السينمائية، وهي لا تقل أهمية عن الكتب والروايات اللي يكتبها ناس مثقفين ومحترمين وهمهم إيصال رسائلهم من خلال كتاباتهم. أتمنى تكون الفكرة واضحة من هذه المقارنة، مع كل الاحترام للأخوة القراء والكل اللي يفضلون قراءة الرواية على مشاهدة الفيلم، رأيهم محترم، مجرد حبيت أشارك هاي الفكرة وياهم.

نقطة أخرى تثار، أين تقع حدود النقل والاقتباس بين الرواية والفيلم؟ الحد المقبول هو تغيير الخدمة السينما، تبسيط القصة، ممكن يسووها أكثر إيقاع وتشويق باعتبارها سينما، لكن غير المقبول هو تشويه الفكرة بالكامل أو تغيير رسالة القصة أو إلغاء جوهر الشخصيات. راح ناخذ كم مثال من أفلام مقتبسة من روايات، أفلام مشهورة جدا وتفوقت على النص الأصلي من حيث الشهرة والنجاح. المثال الأول هو فيلم العراب The Godfather. ليش نجح الفيلم أكثر من الرواية؟ أولا حذف تفاصيل هواي غير ضرورية من الرواية، ركز على شخصية مايكل كورليوني بشكل أعمق، قدم رؤية سينمائية أكثر كثافة من الرواية، والنتيجة كانت فيلم يعتبر كثيرون أعظم من النص الأصلي. المثال الثاني هو فيلم نادي القتال فايت كلاب. نقطة الجدل النهاية بالفيلم مختلفة عن الرواية، لكن هذا الخلاف الجذري كان أحلى من الرواية باعتراف كاتب الرواية نفسه، قال نهاية الفيلم كانت أفضل. المثال الثالث هو شاوشينك ريديمشن. ليش تفوق على الرواية؟ ضاف عمق إنساني وشعور بالأمل، وسع العالم والشخصيات أكثر من القصة الأصلية. فمن خلال هاي الأمثلة اللي ضربناها، الاقتباس ينجح من يحترم روح النص ويغير بمقدار ما يخدم السينما والعمل السينمائي، ويفشل من يحتفظ بس بالاسم، تنهمل الفكرة الأساسية ويبقى بس الاسم هو نفسه. فالخلاصة من هذا الكلام أنه كاتب السيناريو هو مو ناسخ، كاتب السيناريو مترجم بصري. إذا التزم حرفيا بالنص الأصلي ممكن العمل يصير ممل، العمل السينمائي، لكن إذا غير كثير بالنص ممكن أنه يفقد روح النص، يعني يبتعد يولد لنا قصة ثانية وسيناريو ثاني، يبقى بس بالاسم هو شبيه للرواية والقصة الأصلية. فالنجاح الحقيقي هو الحفاظ على روح العمل وإعادة خلقه بلغة سينمائية. الاقتباس هو مو نقل لكن رؤية فنية، لو ينجح بإعادة خلق العمل لو يفقد روحه تماماً.

سؤال قد يتبادر إلى الذهن، من الأصعب، الكتابة من الصفر لو إعادة كتابة عمل موجود؟ بالحقيقة لكل واحد تحدياته الخاصة. بالنص الأصلي يواجه الكاتب فراغ كامل، هو مسؤول عن خلق كل التفاصيل من ذهنه ومخيلته، لكن بالنص المقتبس التحدي للكاتب هو التوازن، يكون وفي للنص الأصلي ويقدم رؤية سينمائية جديدة.

0: هناك أفلام تعيش بسبب قصتها وأفلام تعيش بسبب نجومها، لكن هناك أفلام نادرة تعيش لأنها تتحول إلى جزء من الثقافة الشعبية نفسها. فيلم The Devil Wears Prada واحد من هذه الأفلام. الشيطان يرتدي برادا هو فيلمنا المختار لهذا اليوم. الفيلم صدر عام 2006 كدراما كوميدية تدور داخل مجلة أزياء، لكن بمرور الوقت صار مرآة لعالم العمل والطموح والسلطة وحتى فكرة النضوج الشخصي. اليوم بعد حوالي 20 سنة عاد الفيلم بجزء ثاني، عاد الشخصيات نفسها إلى الشاشة، أقصد الشخصيات الرئيسية، لكن هاي المرة بعمر مختلف وخبرة مختلفة وعالم مختلف تماما. حلقتنا اليوم مو مراجعة تقليدية، لكن راح تكون رحلة بين الجزئين، شلون تغير الفيلم بالجزء الأول عن الثاني، وشلون تغيروا أبطاله، وربما نسأل أنفسنا شلون تغيرنا إحنا من 2006 لهذا اليوم.
1: So I used to have your job. Got to go to Paris Fashion Week. Or a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
2: You still have all of it?
1: No, I gave it away.
2: What? Would have been a bit much for a newsroom.
1: This is you. Oh!
0: من صدر الجزء الأول الفيلم الشيطان يرتدي برادا عام 2006، الكثير ظن أنه مجرد فيلم عن الموضة والأزياء الفاخرة، لكن فكرة الفيلم أعمق بهواي من هاي العناوين. الفيلم يمكن تصنيفه بالإضافة إلى الدراما الكوميدية يمكن نصنفه سخرية اجتماعية، دراما بيئة العمل، أفلام النضوج الشخصي، لأن القصة بجوهرها مو فقط عن الملابس، لكن عن فتاة تدخل عالم جديد بالكامل عليها بعد تخرجها، وتحاول أن تعرف من تكون وشنو تريد بالضبط وشنو راح تدفع ثمن مقابل نجاحها وإثبات شخصيتها ببيئة العمل. خلي بدايتنا تكون ويا عنوان الفيلم، لأنه العنوان شوي غريب، مجرد أنه يطرق سمع أي شخص راح يتساءل عن غرابته وعن معناه. برادا هي علامة أزياء تجارية معروفة عالميا، من تدخل على العنوان ترمز للفخامة، النفوذ، الهيبة بعالم الموضة. أما استعارة الشيطان فهو استعارة لشخصية ميراندا بريسلي اللي هي بطلة هذا الفيلم، المرأة القوية والمرعبة مهنيا اللي ظاهرها أنيق وهادئ، لكن هي تفرض سلطتها الهائلة داخل بيئة العمل. فالعنوان يلخص فكرة الفيلم بالكامل. أحيانا أكثر العوالم جمال وأناقة قد تكون هي أكثرها قسوة خلف الكواليس.
3: Fendi, we need that. The Brunello Cucinelli pants, love those. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
4: Aww. My neck is hot.
5: Oh my God, just hide a feeling for once, please.
4: I just...
0: سؤال يتم طرحه بكثرة، هل شخصية ميراندا بريسلي حقيقية؟ ميراندا بريسلي هي شخصية البطلة اللي أدت دورها الفنانة ميرال ستريب. الإجابة أنه ماكو شخصية اسمها ميراندا بأرض الواقع، لكنها مستوحاة بشكل واضح من أنا وينتور، رئيسة تحرير مجلة فوغ الشهيرة. أنا وينتور فد اسم معروف بعالم الموضة، واللي يحب تكون له فكرة عنها خلال زيارتها الأخيرة لدبي، الإعلامي الشهير أنس بوخش أجرى حوار معها مقدارة تقريبا نص ساعة، وراح تشوفون شخصيتها شلون قريبة من شخصية ميراندا بطلة فيلمنا لهذا اليوم. طبعا هو ما تم أخذ موافقة أنا وينتور تجسيد شخصيتها بالفيلم، لذلك أنه تم استعارة اسم ثاني مو اسمها الحقيقي، لأنه لو ماخذين إذن منها كان تم استخدام اسمها الحقيقي. العاملين بعالم الأزياء كانوا خايفين من ردة فعلها إذا تعاونوا ويا الفيلم، يعني كادر إنتاج الفيلم من يحتاج معونة تخص الأزياء ما حد كان يساعده، لأن يخافون أنه تغضب عليهم أو ينالون عدم رضاها بسبب هذا التعاون. لكن الأمور أخذت منحة ثاني، وأنا وينتر تفاعلت إيجابياً ويا الفيلم وحضرت العرض الافتتاحي وهي ترتدي سترة البرادا حتى تثبت فكرة الفيلم وتتماها وياه، وسببت لها شهرة عالمية واسمها ذاع صيته حتى خارج وسط عالم الأزياء والموضة.

0: صعب الحديث عن الفيلم دون التوقف عند أداء ميرل ستريب. أحد أسباب نجاح الشخصية أنه ميرل ما أدت شريرة تقليدية بالفيلم، لكن قدمت امرأة ذكية صارمة مرهقة مهووسة بالكمال، وهذا هو اللي خلى الشخصية مخيفة ومقنعة بذات الوقت. الهدوء البارد اللي قدمته ميرل ستريب كان أقوى من الصراخ، وكثير من المدراء ببيئات العمل الواقعية لقوا أنفسهم داخل هاي الشخصية، سواء كانوا ذكور أو إناث، سواء اعترفوا بهذا الشيء أو ما اعترفوا. كلنا احنا عايشين ببيئة عمل وشايفين شخصية المدير القاسي والفاض والصعب التعامل وياه من قبل الموظفين. فأكيد كل موظف وكل مدير شاف الفيلم قارن شخصية ميراندا ويا مدير بباله، وكذلك المدير نفسه هم قارن روحه ويا هذه الشخصية. الفيلم واحد من أشهر الأفلام اللي تناولت موضوع بيئة العمل السامة التوكسيك. فكرة الوظيفة اللي يحلم بيها كل واحد قد تتحول إلى استنزاف نفسي وعاطفي للشخص الموظف من يحصل وظيفة مرموقة، ومثل ما يشار إلها بالفيلم يعبرون عنها أنه الوظيفة اللي تتمناها مليون فتاة. البطلة تدخل بهذا الصراع وتحدي ويا نفسها أنه تريد تثبت هي أهل لهذه الوظيفة وهي كفؤ، لكن على حساب شنو؟ على حساب هواي أمور ممكن تضحي بيها وتخسرها مثل ما راح تشوفون بالفيلم. فالفيلم يناقش ضغط العمل للموظف، الهوس بالنجاح، فقدان التوازن بين الحياة الشخصية والمهنة، الخوف من الفشل. أكو مفارقة ذكية يتم ذكرها بالقصة، أنه كلما اقترب البطل من النجاح المهني ابتعد أكثر عن الاستقرار الشخصي. يعني نجاحك بعملك على حساب عائلتك، على حساب قربك منهم، قربك من أحبائك، احتمال تخسرهم حتى تكسب وظيفتك. وكأنه الفيلم يسأل السؤال، هل النجاح يستحق فعلا كل هذا الثمن؟
1: I'm going to make something of this job. You could write a book. The definitive Miranda Priestley expose. May the bridges I burn light my way.
2: Wait, wait. I hope that's not what you're wearing to the dinner.
3: That's all.
4: Fendi, we need that. The Brunello Cucinelli pants, love those. And you definitely need an embroidered two-piece totem set. But not the terracotta because you're so pale.
0: بفيلم الشيطان يرتدي برادا، الأزياء مو مجرد ملابس لكن لغة كاملة. مصممة الأزياء الشهيرة باتريكا فيلد أنفقت أكثر من مليون دولار على تصميم الملابس، وصار الفيلم بوقتها من أغلى الأفلام. يعني هذا الرقم يعتبر قياسي بذاك الوقت بال2006، أكبر ميزانية تم صرفها على الأزياء تخص فيلم. عدد من دور الأزياء العالمية تعاونت مع الفيلم، توقعوا أنه يكون واجهة ضخمة لعالم الموضة، وحتى الأشخاص اللي ما مهتمين بالأزياء أصلاً صاروا يعرفون برادا، شانيل، رانوي ومجلات الموضة الفاخرة طبعاً، وأني واحد منهم. والمفارقة اللي أحب أذكرها للطرفة أنه من دخلت قاعة السينما حتى أشاهد الجزء الثاني كنت أنا الرجل الوحيد اللي موجود بالقاعة، أغلب الموجودين أو كل الموجودين كانوا نساء. مع العلم ماركات الأزياء العالمية بالوقت الحاضر ما صارت تخص النساء فقط، بالإضافة إلى أنا جاي من باب نظرة سينمائية أكثر منه موضوع متعلق بالأزياء نفسها. هسه وصلنا للجزء الثاني من فيلم الشيطان يرتدي برادا. الشيء المثير هنا أنه الفيلم رجع بعد 20 سنة كاملة، والغريب أنه هاي المدة الطويلة صارت جزء من روح الفيلم نفسه. لأن الجمهور ما راح يشاهد عودة الشخصيات فقط، لكن يشاهد مرور الزمن على هاي الشخصيات. ميرل ستريب كانت 57 سنة عمرها بالجزء الأول، صارت 77. آن هاثاوي وإيميلي بلانت كانوا 23 صاروا 43. أما ستالي توتشي فكان 46 وصار 66، والمسكين هو أكثر شخص مبين عليه الكبر مقارنة بزميلات النساء. وهنا تظهر واحدة من أهم وأجمل أفكار الجزء الثاني، أنت شاهد ممثلين بعد مرور عقدين من الزمن يدفعك للتفكير، أنت وين كنت عام 2006؟ شلون كنت تفكر؟ شنو كنت تشتغل أو تدرس أو بعدك صغير؟ وشلون حياتك تغيرت أنت من تشوف هذول النجوم اللي متابعهم؟ شلون تغيروا؟ والمقارنة حتى بالميديا موجودة ومنتشرة، أنه صور الممثلين قبل وبعد. طبعا ما شاء الله على النظارة والحفاظ على الرشاقة والقوام، ما تتخيل أنه هم هاي صورتهم قبل وبعد 20 سنة. لكن إحنا كبشر يعني كنظرة للإنسان ومحتواه وإنجازه خلال 20 سنة، شلون ممكن يشوف نفسه؟ شنو كان بال2006 وشنو صار بال2026؟ يعيد النظر لنفسه أنه التغييرات اللي طرأت عليه، شنو أنجز خلال هاي العشرين سنة من عمره؟ علاقاته شلون تطورت ويا ناسه ويا أصدقائه؟ هل هو ساكن بنفس المكان، بنفس المدينة، بنفس البلد؟ قصة الجزء الثاني تختلف عن قصة الجزء الأول. صح الشخصيات نفسها ووظائفهم نوعا ما هي نفسها، لكن الفكرة تختلف بالتمام والكمال. الجميل واللطيف بالفيلم أنه حاول يقارن بين الزمنين، لأنه خلال 20 سنة الدنيا هواي تغيرت. العالم اللي كانت حكمه المجلات الورقية صار اليوم محكوم بالخوارزميات والسوشيال ميديا والمحتوى السريع. حتى السلطة نفسها تغيرت. بالجزء الأول كانت السلطة داخل مكتب المدير، لكن اليوم القوة توزعت، صارت جزء منها بمنصات التواصل الاجتماعي، بالشركات التقنية، بالذكاء الاصطناعي، بالرأي العام على الانترنت. وهذا أنطى الجزء الثاني بعد معاصر وواقعي أكثر. من الأسباب الرئيسية التأخير إصدار الجزء الثاني هو أنه ميرل ستريب معروفة بعدم حبها للأجزاء الثانية. حتى مشاركتها بالجزء الثاني في فيلم ماما ميا كانت محدودة نسبيا، لذلك بقى مشروع برادا 2 لسنوات مجرد إشاعة. لكن مع تغير الإعلام وعالم الموضة صار هناك سبب حقيقي لعودة القصة، والواضح أنه الفيلم استفاد من عامل الزمن، مثل ما ذكرت شلون وظف تغير العالم حوالينا، وظفها بشكل نافع ومفيد وجميل بنفس الوقت بالفيلم بالجزء الثاني.

واحدة من أكثر الأشياء اللي تلفت الانتباه بالجزء الثاني هي المتعة البصرية الهائلة أثناء المشاهدة. الفيلم ما يكتفي بسرد القصة، لكن يحاول يخليك كمشاهد تعيش داخل عالم الموضة بكل فخامته وبريقه، خصوصا مشاهد أسبوع الموضة بمدينة ميلان الإيطالية. التصوير يبدي كأنه عرض فني متكامل، المباني التاريخية، الشوارع الأنيقة، اللوحات الكلاسيكية، الإضاءة الفاخرة، حفلات الأزياء الضخمة، كلها تخلي الفيلم كأنه أحيانا إعلان طويل ومترف عن عالم النخبة والأزياء الراقية. ومن أكثر المشاهد إبهار هو ظهور ليدي غاغا خلال عرض الأزياء الكبير بميلانو، بلحظة جمعت بين الموسيقى والموضة والاستعراض البصري بشكل مبهر جدا. المشهد ما كان مجرد فقرة غنائية داخل الفيلم، لكن كان احتفال كامل بفكرة الاستعراض اللي يعيشها عالم الموضة أصلا. وهنا ينجح الفيلم بتقديم التناقض المعتاد، أنه هذا العالم يبدو ساحر ومترف بصورة لا تقاوم أي مشاهد إليه من الخارج راح ينبهر به، لكن خلف هذا الجمال توجد ضغوط هائلة وصراعات مستمرة. وراح يلاحظ المشاهد هاي الفقرة باللحظات اللي تنزل بيها ميراندا من سيارتها باتجاه البناية، اللحظات اللي ينتظرون بيها الإعلاميين ويبدأ التصوير، وهي تتألق وتتبختر بمشيتها وترمق الكاميرا بنظرات الزهو والخيلاء. بهاي اللحظة يجيها مساعدها ويبلغها بخبر سيء جدا يخص العمل، وهي تبقى محافظة على ابتسامتها أمام الكاميرا وتجاوب هيجي بطريقة كأنه مخفية، ما تظهر الألم والضغط اللي يسبب لها سوء الخبر، وتبقى محافظة على تماسكها حتى تحافظ على صورتها أمام الميديا والإعلام، وكأنه هذا الغرض الرئيسي من وجود هاي الشخصية القوية التي لا تقهر أبدا. وربما لهذا السبب كان الجزء الثاني ممتع بصريا حتى بلحظاته الدرامية، لأنه صناع الفيلم يعرفون تماما شلون يخلي المشاهد ينبهر بالصورة حتى وهو ينتقد العالم نفسه، لأنه هاي الصورة المبهرة هي جاي تجذب المشاهد بنفس الوقت وتبين له الحقيقة اللي خلف كواليس جمال هذه الصورة.

شنو سبب نجاح هذا الفيلم وليش الناس حبت الشيطان يرتدي برادا؟ لأنه الفيلم ما كان عن الموضة فقط، كل شخص وجد نفسه بزاوية مختلفة. مشاهد شاهد الفيلم كفيلم عن الطموح، آخر ممكن يشوفه نقد للرأسمالية والوظائف المرهقة اللي تستهلك الموظفين وكل طاقتهم وقدراتهم وتأذي حتى حياتهم الشخصية. مشاهد ممكن يستمتع بالكوميديا والعلاقات اللي قدمها الفيلم. مشاهد آخر يشوفها قصة نضوج وكفاح واكتشاف للذات. أنت من تدخل ببيئة سامة أو توكسيك وتبقى تقاوم وتكتشف الناس اللي حواليك بأذيتهم وسمهم، احتمال بلحظة تقرر انه تقول مو هذا مكانك. وما اريد احكي اكثر حتى لا احرق الاحداث على المستمعين. وبالنهاية ممكن نذكر انه الافلام اللي تنجح وتبقى خالدة هي افلام مو غايتها المتعة فقط، لكن الافلام اللي يلقى المشاهد بيها نفسه في زاوية ما او في بطل ما. الخلاصة بعد 20 سنة عاد الشيطان يرتدي برادا ليقول شيئا مختلفا. ب2006 كان السؤال شلون ننجح، لكن ب2026 السؤال صار شلون نستمر دون أن نفقد أنفسنا. وربما لهذا السبب لا زال الفيلم يعيش وينجح ويستمر، لأنه ما يحكي عن الموضة فقط، لكن عن إنسان يحاول أن يوازن بين الطموح والهوية والحياة.

0: انتهت حلقة أخرى من سينما تايم، لكن عالم السينما لم ينتهي بعد ولا يزال فيه المزيد لنا ولكم. شاكراً إصغائكم أعزائي المستمعين، كان معكم أحمد الزبيدي معداً ومقدمة، والشكر موصول للزملاء في الإخراج مصطفى نزار، الإشراف والمتابعة أحسين وعلي عبد الباقي. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة.
1: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: لا بأكده كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
1: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

102.5 الحد الفاصل بين الضجيج والاستمتاع. راديو تايمز سكوير.

102.5 راديو تايم سكوير FM، صوت الأيام السعيدة.

البحث في الأرقام والموجات يتعبك. البحث عن ما يغير المزاج يرهقك. فقط فقط ثبتها على 102.5 ودع الأجواء تختلف عندك.

0: راديو تايمز سكوير اف ام. مزاج
1: مزاج
0: بلون الشط
1: برائحة الطين بطعم البرح
0: بطعم البرح
1: 102.5
0: راديو تايمز سكوير اف ام.
1: البصرة في موجة
0: البصرة في موجة.

عندنا الصوت 102 وعندك الصورة. فاصلة 5 نمزجهما معا لتكتمل الرؤية. 102.5 موجة تستحق الإصغاء.

فاصلة خمسة فاصلة خمسة سر الهواس سر الهواس الهواء.

0: الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم، أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

من المتفق عليه انه احنا مو مجتمع سؤال، يعني مجتمع عندنا السؤال بمشكلة، السؤال دائما يواجه بكونه شنو؟ بكونه يعني ازدراء، او يعتبر هذا السؤال او ذاك بمثابة اعتراض، وللسؤال ان يؤدي ذلك. طبعا احنا عندنا يعني مرات السؤال هو ضمني، او السؤال هو طريقة للاخفاء للقناع. مو مثلا واحد يحكي نقول انت متاكد؟ احنا جايين نساله، احنا ما جايين نساله، احنا جايين نعترض، مو صح؟ في الغالب من نستخدم هاي النبره، احنا جايين نعترض على كلامه مثلا، او نحاول نذكره، او نحاول كذا، او نحاول نوصل لباص بهذه الطريقه او تلك. المهم احنا مجتمع معروف جدا انه احنا مجتمع لا ينتج اسئله، ومجتمع اسئلته توقفت وغير قادر على انتاج بعدنا باسئلتنا القديمه، هذا منه، هذا حق وهذا باطل، وهذا يدخل الجنة وهذا يدخل النار وكذا، وهي أسئلتنا اللي ما تجاوزناها، مو كان المفروض نتجاوزها ونبني أسئلة جديدة من شأنها أن ديش، لأن السؤال هو اللي تتمحور حول السردية الخاصة بأمة معينة أو بمجتمع معين. شنو الأسئلة اللي يسألها؟ هو بمن مهتم؟ هو بمن يسولف؟ هو حواراته عن شنو؟ هنا أنا تقدر تعرف طبيعة هذا المجتمع، بما يفكر هذا المجتمع وكيف يفكر هذا المجتمع. ولذلك السؤال هو ليس محاولة لطلب المعلومة فحسب، يعني مسألة إنه إحنا نسأل حتى نعرف، أو نسأل حتى نعرف الإجابة ونعرف المعلومة وحتى نجيب صح، ليست المسألة بهذه السؤال. السؤال هو نظام، السؤال هو نظام. ولذلك من النادر جدا انه احنا نسمح للاسف يعني انه نسمح بسؤالنا نعتبره استجواب مباشره. هاي الثقافه معدومه، ما موجوده. ولذلك الاسئله التي تسالها الزوجه لزوجها هي اسئله محدوده، ان تخطت هذه الحدود عرفا هي تقع في المحظور. والاسئله التي يسالها الطفل للعائله هي اسئله محدوده، وان تخطى الحدود فهنا تصير مشكلة. هناك حدود توضع للأسئلة، من يضع هذه الحدود؟ طبعا المجتمع يضع هذه الحدود، والسلطة، السلطة طبعا السلطة مفردة، هي أيضا مفردة مقنعة. السلطة مرات عند شخص، ومرات عند منظومة، ومرات الفكرة بها سلطة نفسها، ومرات المجتمع ككل، ومرات الدولة. يعني هاي كلها تنجمع تحت مفردات، يعني مفردة السلطة. المهم ولذلك مرات من واحد يحددك، يعني يسمح لك شنو تحكي وياه. شايفين اكو مثلا يقول اختار كلام وياي، انت اختار كلامك وياي، اعرف شنو تحكي من تحكي وياي. هذا شنو يحدد؟ هذا يحدد الطريقه اللي ممكن تساله بها انت. ما الذي يجب ان تساله، وما الذي يجب عليك ان تتحاشاه وان تجتنبه في السؤال. ولذلك هنا السؤال الممنوع هو هو هو حلقة مفقودة من أي مجتمع. شنو الأشياء احنا نسميها التابو ونسميها كذا، هاي الأشياء اللي ما حد يقدر يحكي بيها، اللي المفترض الفني يسولف بيها، مرات المفترض الشعر يسولف بيها. للأسف احنا حتى الشعر صار متروس، يعني هاي التابو، هواي مواضيع ما نسولف بيها، صار يعني صارت مواضيعنا محدودة جدا. ولذلك السؤال هو هو هو هو هو عنصر أساسي من تكوين أي ثقافة مجتمعية.

لذلك احنا في الغالب لا نعرف كيف نجيب مثلا عن في معرض حديثنا عن السؤال، لا نعرف كيف نجيب الطفل. الطفل صعب انه تجاوب اسئلته، خصوصا اذا كانت اسئله كبرى تتعلق بالموت مثلا، لماذا نموت وكيف نموت مثلا، يسالك طفل شو تجاوب؟ ها ليش؟ لان الاجابات بالنسبه لك مرعبه او ما تناسب عمره او كذا الى اخره، او يسالك مثلا لماذا الله لا يرى مثلا، كيف تجيب هذا الطفل؟ او لماذا مثلا يوجد فقراء؟ مو شو تجاوبه بعلم الاقتصاد؟ تجاوبه بفكرة الحياة وفكرة الموت وفكرة الآخرة وفكرة الامتحان وفكرة مو؟ أو مثلا يسألك أنه أنا أعيش في العراق، لماذا أطيع القوانين؟ شو تجاوبه إذا سألك هذا السؤال؟ يعني ليش هو لازم يطيع القانون بينما أكو ناس يخرقون القانون ومحميين وعايشين أحسن عيشة؟ ليش أنا الفقير اللي لازم أعترف بالقوانين وأطيع القوانين وكذا؟ إذا سألك شيء سؤال كيف ممكن أن تجيب هذا الطفل؟ لذلك السؤال هو مرات يهز النظام. السؤال الواحد من شأنه أن يهز نظاما كاملا. ليش؟ لأن كل القيم ممكن تهتز بهذا السؤال. أنت من تشكل على القانون، ها هنا كل المنظومة مال العدالة صار بها مشكلة، كل الاعتراف الضمني بفكرة الدولة صار بها مشكلة. فلذلك السؤال مرعب. لذلك السلطة هسه سواء سلطة سياسية أو سلطة دينية أو حتى سلطة اجتماعية تخاف من الأسئلة، تخاف من تهزها الأسئلة. مو ليش؟ لأسباب كثيرة، النظام الرمزي يتأثر هنا. طبعا الفلسفة ارتبطت بالأسئلة، مو ارتبطت بالأسئلة. وكان خير مثال سقراط، الطريقة اللي بنى بها فلسفته، كان إذا واحد سأله يرجع يسأله من جديد، مو يعني إذا سأله عن شيء يرجع سقراط يسأله بهذه الطريقة. لكن السؤال الفلسفي هو يختلف عن السؤال العملي. السؤال الفلسفي هو ما يريد الحل، يعني مو 2+2 يساوي شقد وتقول له 4 وانتهى السؤال، هو تساؤل يعني مستمر، يعني يريد كشفا، وهذا الكشف في الغالب هو كشف مستمر يعني. ولذلك الأسئلة الفلسفية لها خصوصية، وهي التي تجمل الأدب وتجمل السينما وتجمل الفن، مرات تطلع من الناس عاديين أسئلة بهذا النوع. طبعا الطفل، يقال الطفل نفسه يقال أنه من أهم الفلاسفة الطفل، لكن الحياة تقتل طفولة الإنسان. الطفولة يجب أن يعني يفترض أن لا تنتهي من حياة الإنسان، لكن الإنسان يعتبر الطفولة مرحلة عمرية، هي مرحلة روحية بالحقيقة، مرحلة أيضا عقلية. وهنا الطفولة لا تساوي الجهل مطلقا. الطفل بعد ما في نظام مشكل الأسئلة عنده، ولذلك يسأل بحرية، ولذلك دائما نقول له اسكت من نطلع وهاي لا تحكي كذا، نلزمه ما نريده ينطلق، نخاف على نظامنا الاجتماعي. بينما الطفل هو مهيئ. لذلك يقول لك يعني تربية الطفل، الطريقة اللي ينمو بها الطفل، هي ممكن أن نتأثر على النتاج الإنساني ككل، تعليم الكذا إلى آخره، لأن الطفل ممكن أن يتشكل، ممكن أن يتشكل. طبعا السؤال المعرفي يبحث عن معلومة، السؤال الوجودي مثلا اللي يعتبر هو من أخطر أنواع الأسئلة، واللي تبدو الأسئلة غير قابلة لأن يعني تحد. مو طبعا مثلا الإعلامي عباس حمزة مشهور بأن يسأل هذه الأسئلة للضيوف، مو يسأل هذه الأسئلة الوجودية، يعني شنو؟ يعني سؤال من الممكن أن تختلف الإجابة فيه بين ضيف وآخر، مو بين متلقي وآخر، وكل الإجابات لا يمكن أن نقول إنها صحيحة وإنها ماذا وإنها فارقت الصواب، لا وإنما بها مجال. يعني مو مثلا واحد يقول لماذا أنت هنا، هذا السؤال لماذا أنت، مو سامعينه؟ هذا سؤال وجودي، ليش أنت هنا، انت ليش جاي؟ طبعا الوجودين سألوا هذا السؤال، ليش انت موجود هنا؟ حتى شنو مثلا؟ تصير خير؟ واذا صرت خير حتى تموت؟ حتى تطب للجنة؟ حتى شنو؟ انت ليش موجود هنا؟
يعني ليش انخلقت؟ حتى تعبد مثلا؟ حتى كل واحد اكو إجابة، اكو مذاهب فلسفية تجيب عنها. واحد يسألك مثلا هل الحياة معنى؟ شنو معنى الحياة؟ شنو معنى حياتك والله؟ يعني انت دام حي شنو راح يتغير بالنسبة إلي وبالنسبة للناس وبالنسبة لعائلتك؟ يعني ما راح ينسونك ورا سنة ونص، ورا شهرين، ورا أربع سنوات ما راح ينسونك، كذا إلى آخره. ليش الشر موجود؟ الشر ليش يعني شنو الفائدة إنه الشر موجود؟ ليش مو؟ وليش إحنا نخاف الموت؟ يعني إذا كنا بالنهاية راح نموت وهذا نهاية طبيعية وكذا إلى آخره. هذه أسئلة هي لا تريد معلومة بالحقيقة. يعني لا يكفي أن نجيب عن هذه الأسئلة بسطر ونصف، وإنما نريد تجربة. يعني هذه الأسئلة تحتاج إلى نوع من الكشف، وهي تتعلق بوجود الإنسان نفسه.

طبعا الأسئلة اللي يسألها الإنسان هي تكشف شخصيته. مرات يسأل أسئلة وجودية مثلا كثيرة، شنو معنى الفرح؟ هو دائما في تشكيل لمعنى السعادة مثلا، هو يريد أن يعرف عن السعادة أعمق مما يعرفه الآخرون، يريد أن يعرف عن السعادة، يريد أن يعرف عن الاستقرار، يريد أن يعرف عن معنى الزوجية، يريد أن يعرف عن معنى الأسرة أكثر مما تعنيه كلمة سرير وكلمة أطفال وكلمة بيت وكلمة فواتير وكلمة راتب وكلمة كذا. يريد أن يعرف عن معنى العائلة أكثر. هذا يغير طبيعة الأسئلة اللي يسألها حتى يعرف أكثر. أنت تريد تعرف أكثر لازم تسأل أكثر، ولازم تسأل أسئلة مختلفة في أي علم، في أي مفردة، في أي تجربة. ولذلك الأسئلة الوجودية هي غالبا تبحث عن النجاة الروحية. يعني أنت حتى تكون مرتاح لازم عندك أسئلة، وهذا القلق هو جزء من طبيعة وتكوين الإنسان. طبعا القلق هنا لا يعارض الراحة ولا يعارض النجاة الروحية. القلق الوجودي هو مو مثل القلق المرضي. القلق الوجودي هاي لأن أنت عايش، لأن أنت تفكر بالنجاح، لأن أنت تفكر بالمستقبل، لأن أنت تفكر بتكوين الهوية، لأن أنت مستمر في تكوين شخصية. أنت ما عندك نسخة نهائية من نفسك، أنت مو بالأربعين يقول خلصت أنا بعد ما أشوف جديد. مو لازم ينضاف لك شيء على الصعيد الروحي، على الصعيد المعرفي، على الصعيد حتى تكون إنسان تنمو يعني بشكل حقيقي. المهم هذا نمط من الأسئلة السئلة، الأسئلة الوجودية. أكو أسئلة عبثية طبعا، ومفردة العبث هنا هم مرات مفردة خادعة، يعني كثيرا ما تربط مثلا بفلسفة ألبرت كامو مثلا. مثلا اللي هي تغير طبيعة السؤال، مثلا بدل ما أقول ما معنى الحياة، هذا سؤال وجودي، أرجع أقول شنو، لا هي الحياة شلون ممكن تصير تستحق أنه واحد يعيشها. شوف السؤال شلون تغير، ها السؤال هنا تغير لما تغير تغير. يعني أنا ما أقول ما معنى الحياة، لا أريد أقول هو شلون ممكن، أنا مطمئن أنه هي إلها معنى أوكي، بس شلون ممكن نصنع لها معنى، شلون نخليها تستحق أن تعاش بهذه الطريقة. طبعا ماكو واحد راح يجاوبك، أنت من يفترض أن تجيب عن هذه الأسئلة. ماكو واحد، أنت لا تنتظر الإجابة، تحتاج كشف، تحتاج نوع من التجربة الروحية. طبعا حجينا عن السؤال اللي يوصف أنه سؤال سقراطي، اللي هو أيضا لا يقدم أجوبة بقدر ما يفكك اليقين. مثلا واحد يقول لك أنا والله أنا أعتقد أنه عمل هذه الأعمال سيدخلني إلى الجنة. أنت شو سأله؟ يقول له هي شنو هاي الأعمال؟ يقول لك الأعمال الصالحة. يقول له أنت إذن هي شنو الأعمال الصالحة؟ شنو معنى الصالح؟ شنو معنى الأعمال الصالحة؟ تعال شنو معنى الجنة يعني؟ يعني شنو الجنة؟ شنو تبدأ تفكر من؟ تفكر سؤاله اللي هو سؤال يقيني. يطلع نخير شي هو ما يعرف الجنة شنو، يتصورها يجوز مكان بمتع وكذا إلى آخره، بحور عين وبكذا وانتهى الموضوع مثلا. مو شنو تصوراتك عن الجزء؟ انت تصوراته هو نفسه فقير عن الجنة والنار، هو لا يعرف من النار سوى انها نار وفيها معذبون وكذا وانتهى الموضوع، لا يعرف عن جهنم سوى هذا المعنى. لم يبحث في التفاسير الاخرى التي تتحدث عن الجنة والنار بشكل مختلف، من ضمنها تفاسير مسلمين، يعني تفاسير فرق اسلامية تتحدث عن الجنة بوصفها شيئا مختلفا تماما. المهم ان انا هو سؤال طلع ما فاهمه، أنت شنو جاي تفكر سؤاله بالطريقة السقراطية؟ هو قال لك سؤال، ها مثلا قال لك مثلا واحد زائد واحد يساوي اثنين، أنت سألت عن الواحد شنو معنى واحد؟ ليش يوصف هذا الواحد بكونه واحدا يعني؟ لماذا؟ هنا أنا راح يحتار بمن؟ يحتار بسؤاله بهذه الطريقة. هنا أنا شنو تختبر هاي الطريقة؟ تختبر مدى تمكنك أنت من أدواتك حتى تسأل. أنت وين؟ أنت جاي تسوي؟ أنت منو؟ شلون جاي تفكر بهذا؟ تكشف عن هوية الأشخاص، تكشف عن هوية السؤال وعن هوية السائل. المهم ولذلك سقراط كان يؤمن أنه السؤال الجيد هو أخطر من ألف جواب، وكان يحرج المفاهيم الشائعة ويكشف التناقضات ويحاول أن يزعزع يقينيات الإنسان اللي في الأغلب هي إذا ما تم اختبارها بسؤال إذن هي يقينيات ساذجة، لأن ما تم اختبارها. أنت يمتى
تختبر الفكرة قوية لو مو قوية، من تسأل عنها هواي، من تسألها، من تختبرها، هنا أنا راح تكتشف إنه هاي الفكرة تصمد أمام الأسئلة أم لا. هنا أنا يبين، ولذلك الأفكار الباهتة، الأشخاص غير الواثقين يخافون الأسئلة. ليش؟ لأن الأسئلة من شأنها أن تزعزع هذه الكيانات.

0: طبعا ندرك جيدا أنه أكو جهات غالبا هي تحتكر اللغة وتحتكر الخطاب بالعراق خصوصا. تجد أنه في الميديا أكو نوع من الاحتكار غالبا، يعني أكو رؤية سين ورؤية صاد، رؤية أليف ورؤية باء، هن متعارضات. أنت من تريد تعبر عن رأيك بشيء مختلف تضيع بين الرجلين، أنت مو هذا ولا وي هذا، تريد أن تقول رأيك الشخصي، لكن السلطة إنما للخطاب السائد الرائج. وإذا ما جربت أن تطرح أسئلة تخص هذين المعسكرين المتخاصمين فإنك سوف تكفر منهما معا، مو صير مو زين، لا هذا يعترف بيك ولا ذاك يعترف بيك بهذه الطريقة. وهنا تحولت، يعني تحولت فكرة صنع الأسئلة أو مواجهة الأفكار الجاهزة بالأسئلة إلى أمر خطير جدا. ولذلك إحنا عندنا، يعني عندنا موانع للسؤال في مجتمعنا. المهم خلينا نستأنس بهذا التقرير بصوت المبدع عبد الخالق كريم.
1: تأتي السطوة الثقافية والاجتماعية في مجتمعاتنا كجدار عازل يمنع تدفق المعرفة، حيث تحول السؤال من أداة للاستكشاف والوعي إلى مصدر دائم للقلق والريبة. إن أزمة العقل الجمعي تكمن في الخوف من الاستجواب، فصار التساؤل يوصف في أدبياتنا غير المكتوبة بنوع من الخيانة للموروث، أو كمحاولة لزعزعة الاستقرار الفكري والاجتماعي الذي يحرسه الوعي التقليدي. وتتوزع موانع السؤال داخل البنية المجتمعية بناء على النوع والعمر والطبقة، مما يخلق تراتبية صارمة تحمي السلطة القائمة وتغلق أبواب التفكير النقدي. يظهر هذا الحظر جليا في تعاملنا مع الأطفال، حيث جابه فضولهم الفطري بالإسكات والزجر، مما يقتل رغبة المعرفة لديهم مبكرا ويحولهم إلى متلقين سلبيين. ويمتد هذا المنع ليشمل المرأة، إذ يربط تساؤلها في كثير من الأحيان بالتمرد على الضوابط أو يصنف كخروج عن دائرة القبول الاجتماعي والتقدير. وحتى الرجل يقع تحت طائلة هذه الوصايا، فيفرض عليه تجنب إظهار عدم المعرفة باعتبار السؤال نقطة ضعف تخدش صورة الحزم والقدرة المطلقة التي يجب أن يظهر بها. تتعدى جهات الوصايا التي تسعى لتعطيل آلية إنتاج الأسئلة، فالمؤسسات التقليدية ترى في الفضول الفكري تهديدا مباشرا لشرعيتها واستمراريتها. يعتاد الفرد منذ صغره على استهلاك الإجابات المعلبة ويسير في قوالب فكرية مرسومة سلفا، مما ينتج مجتمعا يقدس الاتباع ويخشى الابتكار. إن هذا التكريس لمنطق التلقين يؤدي بالضرورة إلى ضمور التفكير الحر، ويجعل العقل عاجزا عن تشخيص مشكلاته الذاتية أو البحث عن حلول حقيقية لها. يؤدي غياب التساؤل إلى تجميد الوعي العام وتكرار الأخطاء التاريخية، مما يجعل المجتمع يراوح في مكانه دون تقدم. إن تفكيك هذه المنظومة يتطلب إعادة الاعتبار للسؤال كقيمة إنسانية عليا، والاعتراف به كجسر عبور وحيد نحو إنتاج معرفة حقيقية قادرة على مواكبة العصر وتحقيق النهضة المطلوبة.

طبعا ايضا احنا حتى في ثقافه المدارس عندنا نادرا نستقبل الاسئله، يعني صعب انه احنا الان اتذكر يعني على الصعيد الشخصي كانت كثير من الاسئله في داخلنا ودنا نسالها للاستاذ، لكن اكو موانع. اول شيء خاف الطلاب يعتبرونك انت ما تفتهم، انت تساله هو. عندنا هذا يعني مقترن بالجهل السؤال مو بالمعرفه، يعني اللي يسال يعني شنو؟ يعني هو ما يفتهم. انت جاي تلاحظ بالعكس، كل شيء عندنا بالعكس، اللي يسال يعني ما يفتهم، او على اساس هذا القاعد وساكت على اساس هو مفتهم الماده كلها، هو كل شيء ماكو. ها ثقيل، هذا ما يسال ثقيل، يعني معرفيا هو متزن ويعني لديه الكثير، بينما الامور تحدث في العكس في كل العالم. لكن احنا ثقافتنا هاي للاسف، ليش؟ لان ثقافتنا تلقينيه، وثقافتنا قائمه على الاضمار والاخفاء، ولذلك احنا يعني نقرا دائما ما بين السطور، لا اياك اعني واسمعي يا جاره، دائما هذا النظام التوري، نظام كذا الى اخره. وهذا همنا هذا النظام نفسه هو قائم على اخفاء الاسئله في كثير من الاحيان، اخفاء الاسئله، اخفاءها، اخفاءها، واحيانا تجميلها، يعني بهذه حتى تنخفي، يعني مرات بعض الاسئله واضحه ساطعه سطوع الشمس احنا نخفيها. هسه الان حلوه هاي، هسه الان الذكاء الاصطناعي هو اكثر مكان الانسان المعاصر شنو يسال بي، يسأله ويسأل به، هو هذا مكان الدردشة، وهو أمر خطير. يعني الذكاء الاصطناعي صار يعرف عن الإنسان أحيانا يعني بدرجة مرعبة ودرجة مخيفة. طبعا مفردة مخيفة يجوز إحنا ما نحس بيها، بس بالنسبة للعلماء وبالنسبة للشركات وبالنسبة للناس المختصين بهذا المجال يعتبرون هذا الأمر مرعب. هسه انا وياك يجوز احنا ما نستشعر بالدرجه الكافيه انه ماذا، انه مرعب، هاي قضيه بيناتنا. بس العالم كله يعتبر الطريقه اللي جاي يفكر بها الذكاء الاصطناعي او الطريقه اللي جاي نتعامل بها احنا مع الذكاء الاصطناعي هي طريقه مرعبه، تمكن الذكاء الاصطناعي من فهم الانسان بطريقه قد تستغل الانسان نفسه. وهذا ما يحدث طبعا في المنصات بشكل عام، يعني المنصات تفهم الانسان بطريقه احيانا الانسان هو ما يدري انه هو مفهوم ومكشوف بهذه الطريقه، لذلك تربح من خلال هذا الفهم. منصات تربح، يعني هي تعرف انت شنو تفكر، انت شنو تريد، انت شنو تفضل، انت تفضيلاتك شنو، انت الطريقه اللي تريد، يعني الطريقه التي تنفق بها كيف، على ماذا تنفق، على يعني تعرف هذه التفاصيل جميعا، وبالتالي هي تربح من خلال هذه المعرفه. المنصات تطلع لها اعلانات معينه دون اخرى، مو وبالتالي هذا يعني هذا جزء من السيطرة. الذكاء الاصطناعي يعرف احنا شنو نسأل ويعرف كيف نسأل، يعني مسألة السؤال هي مسألة مهمة تتعلق احنا لنا بطبيعة السائل، وتتعلق ايضا بطبيعة المعرفة، وتتعلق تكشف نمطا، يعني اذا تكشف نمطا من هذا، تكشف نوعا او تكشف جوهر هذا الانسان، شنو سؤالك، كيف تسأل، هذا يعبر عن شخصيتك، يعبر عن علمك، يعبر عن معرفتك. المهم سأله الذكاء الاصطناعي، هو البشر نفسه، قال كيف ترى أسئلة البشر لك وكيف تصنفها؟ طبعا الذكاء الاصطناعي شنو جاوبهم؟ قال أراها كأنها خرائط صغيرة لعقول أصحابها، هناك من يسأل ليعرف، ومن يسأل ليطمئن، ومن يسأل ليجادل، ومن يسأل لأنه عاجز عن قول ما يشعر به مباشرة، لذلك لا أتعامل مع السؤال كطلب معلومة فقط، إنما كإشارة إلى حاجة داخلية أو عقلية أو اجتماعية.

طبعا ايضا من الاسئله المثيره اللي سالوها للذكاء الاصطناعي حول معنى السؤال نفسه، يعني لان البشر هو يسال الذكاء، فرادوا من الذكاء الاصطناعي قيم الطريقه اللي يسال بها الانسان وطبيعه هذا الانسان. طبعا سالوه قالوا له هل جنس السائل يؤثر في صياغه السؤال؟ يعني اذا السائل الرجل سؤاله راح يختلف بالصياغه عن سؤال امرأة بالموضوع نفسه. طبعا شنو جاوبهم؟ قال لهم يعني اول شيء ما في طريقه مطلقه، يعني ما اقدر اجاوب. طبعا ذكاء يعني هو صرير ذكاء، ها قال ما في طريقه مطلقه بالجواب حتى اجاوبكم هذا السؤال. كثير من الرجال يميلون الى السؤال المختصر والحل المباشر، وكثير من النساء يضفن سياقا ومشاعر وتفاصيل، لكن هذه أنماط متكررة لا قوانين ثابتة. سألوا قالوا لزين الرجال شنو يسألونك؟ الرجال من يسألونك عادة شنو يسأل؟ قال لهم كثير منهم يسأل عن العمل، المال، الإنجاز، التقنية، المنافسة. شوف هاي السمات الذكورية اللي الإنسان يحاول، يعني هاي السمات اللي الذكر دائما يحاول أن يبرز بها في مجتمعاتنا خصوصا. والنتيجة الأسرع، طريقة السؤال لدى الرجال غالبا مباشرة، ما الأفضل، ما الحل، كيف أصل، كذا إلى آخره. سألوه قالوا له زين النساء شلون تسألك؟ قال لهم كثير منهن يسألنا عن العلاقات، عن العلاقات، الأسرة، عن المشاعر، عن التوازن النفسي وتطوير الشخصي. السؤال عند النساء غالبا لا يطلب الحل. شوف يعني السؤال لدى النساء لا يطلب الحل، وإنما يطلب أو يطالب بفهم أو محاولة فهم الصورة بشكل كامل.

0: أحبة المستمعينها، قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والإحساس.
4: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
3: نبض من وحي الكلمات.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: من قلب البصرة،
1: من قلب البصرة،
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير،
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

لكل شريحة من مستمعينا كيان خاص، ونحن نقدر ذلك. تايمز سكوير، منكم وإليكم.

لسنا الوحيدين، لكن ميزتنا التميز كي نصل إلى الأفكار والآراء التي تليق بك. راديو تايم سكوير، بصري بامتياز.

تايم سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام، تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام، تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير FM، هدوء.

لكل شريحة من مستمعينا كيان خاص، ونحن نقدر ذلك. تايمز سكوير، منكم وإليكم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

والحب يمر عليا أدل الدنيا فرح وشموع افرح وملا الدنيا أماني لا ولا انت حنعشق تاني